0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم الصوت بدك تدبر حط يا عم دفع مدفع.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا بتركناكوا.
0: آخر الأخبار والتطورات
2: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية
1: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: عطرة. أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى عجبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك.

0: بركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل وان وإلى

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوجه المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء، عشاء الفصح، عشاء العيد، عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي، اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان.

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
4: سيحبس أنفاسنا رونالدو.
5: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟
6: علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

تحفظ فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيلية الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيلية على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
4: رونالدو رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
5: شو صار؟
3: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
7: نقلا للاحداث المحليه.
8: يوم يوم يا ابو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قاعدين في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
7: متابعه لهموم المواطن،
8: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال الاحتلال. يا عم هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حننا بركوف شفناكو.
7: آخر الأخبار والتطورات.
9: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
7: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
8: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
7: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
10: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: نقلا للاحداث المحليه،
2: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الطباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف نسوي مقاطع يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
2: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامجكم طلة صباح في هذا اليوم وفي هذا الصباح الجديد الذي نسأل الله فيه الأمن والأمان، الحرية لشعبنا الذي يتعرض لجرائم هذا الاحتلال في ظل استمرار هذه المجزرة، في ظل استمرار هذه العربدة. اليوم السبت 25 تموز 2026، الموافق للحادي عشر من صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة. حرب المستوطنين، قتل حق وترويع. سيداتي وسادتي، و تحذيرات من إشعال الضفة الفلسطينية في ظل تغول المستوطنين واستمرار هجومهم على أبناء شعبنا في مختلف المناطق. يوم مليء بالدموع، يوم مليء بالدماء، يوم أمس في ظل استمرار يعني هذا المشهد العسكري. اليوم أيضا سيداتي وسادتي، أبنائنا وبناتنا الطلبة يستيقظون بعد أن أخذوا نتائج امتحان الثانوية العامة. نبارك لهم ولذويهم وأمنيات التوفيق والنجاح والتفوق لكل أبنائنا وبناتنا في الجامعات، يعني في مشوارهم القادم وفي المدارس. وإحنا اليوم يعني بكل هاي التفاصيل، بكل هاي القصة قاعدين اليوم بن

تتبع ملفات تعليمية، ملفات حياتية، ملفات مجتمعية، ملفات اقتصادية، ملفات سياسية، ملفات أمنية وغيره وغيراته. فبنقول دائما وأبدا أمنيات الخير والسلامة والسعادة لجميع أبناء شعبنا الذي يتعرض لهذا العدوان المستمر في الضفة وفي غزة وفي القدس. الرصاص العشوائي أيضا في غزة يحصد المزيد من أرواح المواطنين والنازحين. الاحتلال سمح اليوم فجرا بدفن شهداء تل وسط قيود مشددة على مراسم التشييع. هناك إذن الكثير من التفاصيل. هناك فصل لمحافظات شمال الضفة الفلسطينية في هذه الأثناء عن باقي محافظات الوطن، إغلاق بالبوابات، إغلاق بالسواتر الترابية، تجريف، اعتداءات للمستوطنين، عمليات حرق كبيرة وواسعة شنها المستوطنون هذه الليلة على العديد من القرى والبلدات في شمال الضفة الفلسطينية. والرئاسة تحذر من انفجار الأوضاع في الضفة وتقول بأن حكومة نتنياهو تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. معكم حتى الساعة 11 سيداتي وسادتي في هذه التغطية الإذاعية والتلفزيونية للأخبار والموضوعات والتفاصيل. ونحن دائما وأبدا في كل يوم نترحم على شهدائنا وندعو بالحرية لأسرانا وأسيراتنا والشفاء لجرحانا، اللهم آمين. الأوضاع إذن لا زالت متوترة ومتوترة جدا هناك، وتحديدا في شمال الضفة الآن تتم عملية إغلاقات وعسكرة، وهذا ما سنطلع عليه. في غزة المشهد مشابه في يعني كل الأوضاع، وكان ذلك كله في ظل طبعا فرحة أبناء وبنات الثانوية العامة وأهليهم وذويهم، فكانت يعني الأمور هيك جاية مع يعني منغصة ومش الأوضاع الطبيعية، رغم أنه شفنا بعض المشاهد والمظاهر وكذا والآخره، ولكن حقيقة يعني كلها كانت محاولة للفرح، محاولة لسرقة لحظات من التعبير عن هذا الشعور الذاتي الجميل وما إلى ذلك. ولكن في حقيقة الأمر الأوضاع ساخنة وساخنة جدا على كافة الصعد. هذه تحيات الزملاء شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، عمر قواسمي في المتابعة الإلكترونية. سلامتك عمر، يعني كلنا هنفلوز فلوزة الصيف هاي. سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة من راديو موال، من راديو القمر، من راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو بلدنا، راديو نغم. الله يسعد صباحكم من خلال شاشة وأيكون التلفزيون. معا هذه تحياتي ومحبتي عادل غريب من استوديو راديو الرابعة. صباح الخير والمحبة للجميع. بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة المعدل الطبيعي ككل عام تقريبا بمتوسط 74% بين كل الفروع. أمنيات التوفيق، والآن تبدأ رحلة البحث عن التخصصات.

إذن مع بداية هذا الصباح في شمال الضفة الفلسطينية تعليمات جديدة للاحتلال الإسرائيلي بتكثيف عمليات جمع المعلومات وتكثيف عمليات أنشطة الشباك في القرى وإجراء لإجراءات عملياتية ستتوسع وفقا للحاجة حسب التقارير. فقد نفذ الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم سلسلة اقتحامات لعدد من بلدات ومدن الضفة الفلسطينية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، ما أسفر وفق تقديرات أولية عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. الاقتحامات شملت حتى الآن مخيم عقبة جبر في جنوب أريحة ومدينة قلقيلية وكوبر شمال غرب رام الله وكفر عقب شمال القدس وجنين، ودهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقريتي الزبابدة وبرقين، كما اقتحمت قرية فرعون في طول كرم، وفي محافظة نابلس اقتحمت قرية كريوت جنوب المدينة. وسط تقارير ميدانية تفيد بإطلاق قنابل الغاز باتجاه منازل الأهالي، كل هذا فجر هذا اليوم، هذا غير مبارح وبالليل. وهجمات ينفذها المستوطنين استهدفت منازل في عريف في جنوب نابلس. تأتي هذه التطورات بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب نابلس إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون على البلدة واعتدائهم على السكان وعلى الممتلكات. جيش الاحتلال أعلن عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين خلال الأحداث قرب البؤرة الاستيطانية عاج جلعاد، قبل أن يفرض حصارا على مدينة نابلس وبلدة تل ويدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الضفة الفلسطينية. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الأمن كاتس قد أصدر أمس توجيهات للجيش تتعلق بالضفة الفلسطينية بعد مشاورات مع أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر ورؤساء الأجهزة الأمنية لتنفيذ سلسلة من الإجراءات على خلفية الأحداث التي شهدتها الساعات 24 الماضية. كما أعلن الشباك صدور تعليمات جديدة بتنفيذ عمليات هجومية في الضفة الغربية، وقال في بيان بأن رئيسه قد أجرى تقييما للوضع في موقع العملية مع قادة الشباك في الضفة وقادة الجيش. في هذا الإطار صدرت تعليمات بتكثيف عمليات جمع المعلومات وأنشطة في قرى المنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات هجومية إضافية ضد البنى التحتية حسب ما جاء في بيان الشباك.

الأمس سيداتي وسادتي، وهجوم المستوطنين المسلح الذي لم يكن الأول خلال هذه الفترة فتح الملف الكبير عن اعتداءات المستوطنين المسلحة على المواطنين الفلسطينيين، وكانت تقديرات أمنية صدرت من عدة أطراف وجهات حذرت من انفجار الأوضاع في الضفة الفلسطينية في حال استمرت الاعتداءات الاستيطانية بهذا الشكل، وصولا إلى بيوت المواطنين وإلى ممتلكاتهم وحياتهم وقراهم وبلداتهم ومنازلهم وما إلى ذلك. وكانت هناك تقديرات تشير يعني إلى إمكانية اندلاع هذه المواجهة بل استمرار هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الذي يعني يفتعله هؤلاء المستوطنين في مختلف المناطق والمحافظات. لا نعرف ما طبيعة التعليمات العسكرية الجديدة الإسرائيلية سواء للمستوطنين، لأن المستوطنين أيضا يعملون تماما من ضمن هذه الحكومة، وهؤلاء ليسوا إلا ذراع عسكري آخر لهذه الحكومة من أجل استمرار عمليات البطش بالمواطنين وترويعهم والاعتداء عليهم والتضييق عليهم ومحاولة وطردهم من أماكن عيشهم وعملهم ومزارعهم وبيوتهم وسرقة أغنامهم ومواشيهم يعني ومطاردتهم حتى في بيوتهم. هذه العمليات الاستيطانية اليوم يعني تتجه نحو المزيد من التصعيد، والذي قد يقابل فلسطينيا كما حدث بالأمس في تل بردود أفعال فلسطينية قد يعني تقود إلى تفجير الأوضاع. وكالعادة بطبيعة الحال اليوم والعتب قال إنه يعني الفلسطينيين هم الإرهابيين وإنه قاعدين بيعملوا في أشياء غلط وإنه وإلى آخره. طبعا إحنا كفلسطينيين فاهمين الموضوع وعارفين إنه اليوم هذا التغول وهذا الانفلات ومحاولة جر الضفة إلى مربع الصراع الكبير وتنفيذ عمليات ضد المواطنين من خلال سواء المستوطنين أو جيش الاحتلال في عملية تكامل واضحة جدا ما بين هذين الذراعين العسكريين لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. لأين تذهب الأمور في الضفة؟ هذا سيكون محور حديثنا اليوم، كيف تجري الأوضاع في شمال الضفة الفلسطينية الآن؟ هذا أيضا سنحاول معرفته اليوم. هناك كثير من الملفات حنتابعها في هذا الصدد، وطبعا اليوم نحكي عن ملفات أخرى لها علاقة بالأوضاع الحياتية والمجتمعية، وما بننسى أولادنا وبناتنا طلاب الثانوية العامة اللي نجحهم بارح ونجاحهم كان منقوص بسبب أنه كان في مجزرة واستمرار للمذبحة في غزة والظروف الاقتصادية الصعبة. اليوم تبدأ مسيرة البحث عن التخصصات، البحث عن الأقساط الجامعية، البحث عن المنح الدراسية، البحث عن طريق لإكمال هذا المشوار التعليمي. وتوجهات الطلاب اليوم تروح للتفر للأشياء الأكاديمية ولا الأشياء العلمية، الأشياء الطبية، الأشياء يعني القطاع الهندسي، القطاع الطبي، القطاع الخدماتي، القطاع التقني، القطاع الحاسوب، وين يروحوا هالطلاب؟ شو يعملوا في ظل أيضا انحصار ومحدودية التخصصات عندنا؟ يعني مش هالبحبوحة ومش هالطرف الكبير عندنا، من كل قطاع في آلاف من الخريجين ينتظرون طوابير كل يوم هنا وهناك من أجل يعني أي فرصة عمل. حتى القطاع الطبي اليوم بيقول إنه في أعداد ضخمة قاعدة عمليا الجامعات بتفرخ وبتطلع خريجين كل سنة يضافوا إلى جيش العاطلين عن العمل. كيف ممكن تكون هاي القصة؟ كيف ممكن تنعمل هاي الحالة؟ كيف ما بتعرف. فبنقول إن شاء الله أمنيات التوفيق والسلام والسلامة والخير والنجاح لأبنائنا وبناتنا، اللهم آمين دائما وأبدا. وعدك

بعد بتحياتنا للعزيز الأستاذ كامل دنون يسعد الصباح بكل عندي مركز تعليمي مختص بالدراسة الخاصة للتوجيه الأدبي من 22 سنة نحقق نتائج مميزة. هذا العام حصل الطالب هيثم وائل الشاعر من بيت جالة عمره 25 سنة بعد انقطاع عن الدراسة حصل على معدل 97.9 بتحكي 98%. فهاي رسالة فخر واعتزاز ومباركة من هذا المركز للطلاب جميعا وللطالب هيثم، وإن شاء الله يبدأ رحلة جديدة نحو المستقبل. هاي يعني كل سنة سبحان الله بتكون في ملاحظات، بتكون في قصص نجاح لطلاب انقطعوا عن الدراسة ورجعوا ضمن دراسة خاصة من خلال مركز من هاي المراكز المختصة ب يعني متابعة الطلاب وتعليمهم وتوصيلهم لهاي المرحلة. فكل احترام أستاذ كامل ويسعد صباحك مركز دنون أكيد ببيت سحور. صباح الخير لكل حدا بياخذ بإيد حدا نحو النجاح ونحو التفوق والتميز. الله يعطيك الصحة وطول العمر أستاذ كامل ولجميع أبناء وبنات أسرة التربية والتعليم من معلمين متقاعدين ولا زالوا على رأس عملهم، من مدراء وهيئة تدريسية وكل حدا من يعني علم حرفا في هذا الوطن العزيز.

والله 26 تقريبا خلصت يا شادي. يعني قديش احنا اليوم 26 تحكي 25 7 يعني ضايل لها كم من شهر وبتخلص كله لاحق بعضه يعني أكيد كل سنة بتعني لحدا ممكن حدا بتعني له 26 حدا بتعني له 25 24 23 وكل حدا في سنة يمكن بعمره هيك مرقت كانت مميزة سواء بالمميزة إيجابيا أو فيها ذكرى قد تكون يعني سلبية. فمهما كانت هاي السنين احنا بنطلع لقدام وبنقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الايام والسنوات الجاي بتكون احلى واجمل والطف وانظف وفيها خير اكتر وفيها ان شاء الله بركات وفيها رضا وفيها قناعة وفيها امن وامان لشعبنا، وهاي اهم شغلة، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف.

لكل أولادنا وبناتنا، لطلابنا وطالباتنا، ما شاء الله عليهم. شخصيا أبارك للصديق العزيز ماهر طنينة ابن صفي ماهر، وكان فعلا الأول كمان بالمدرسة ومميز. لما يكون حدا مميز سبحان الله، يعني هذه اللبؤة من ذاك الأسد، هذه شبلة من ذاك الأسد، فكله مبروك تفوق، وإن شاء الله يا رب دائما وأبدا المزيد والمزيد.

إذا اليوم مشوارنا حيكون غزة وكمان شمال الضفة، كمان بدنا نعرف شو المتوقع بهاي الفترة على ظل في ظل يعني ما قلنا الإجراءات العسكرية الإضافية للضفة الفلسطينية، في ظل إنه المستوطنين يعني رايحين للمزيد من التصعيد في مختلف المناطق. فاصل لنبدأ بعدها سيداتي وسادتي تقليب هذه الأوراق والبداية من غزة كالعادة، وبعدين نروح للضفة لنشوف شو الأوضاع وشو التفاصيل في شمال الضفة اللي تم إغلاقها هذا اليوم في ظل استمرار الاعتداءات.

0: 101.7 راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصوت ينزل، بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، السيارة الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبل للناس، يا عمي الصوت بدك تدبر، حط يا عمي دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بخلك. الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم ودائما سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج, برنامجكم طل الصباح. الأوضاع في شمال الضفة سيداتي وسادتي تأخذ المزيد من يعني المنحنى التصعيدي, لكنها في الضفة في غزة على ذات المنوال, ولا زالت سيداتي وسادتي يعني قوات الاحتلال تعتدي وتتوسع وتقصف وتمارس ذات الحرب التي لم تتوقف رغم يعني إعلان الهدنة من بعرف قديش حتى الآن أكثر من 1000 شهيد من بعد إعلان هذه الهدنة. الزميل الصحفي علاء سلامة من غزة وآخر المستجدات وآخر الأخبار. الله يسعدها الصباح يا علاء, سلامات.
1: يسعد صباحك عادل, تحياتي لك, سلامات لك لكل المتابعين الكرام.
0: صباح الورد, أهلا وسهلا فيك. سؤالنا البداية أو البديهي خلنا نقول في الأول, في توجيهي حواليك وكيف في حدا قدم طلعوا ما طلعوش, ووضع التوجيه وغزة؟
1: يمكن هذا من الأيام الجميلة في أيام قطاع غزة اللي بيبحث عن السعادة المفقودة على مدار الفترة الماضية. شفت بالأمس, شاهدت بالأمس كيف كانوا الطلاب والطالبات, وبتعرف فكرة رفض ردات الفعل هذه وتصويرها شوي بلشت تخلي الأمر حاضر هيك, أنه
0: نعيش معهم.
1: موسيقى برنامج, إذا تتذكر برنامج من سيربح المليون.
0: أيوة.
1: الموسيقى التوتر هذه عشرات 9-8 وشي وتجيب ردة الفعل.
0: صحيح.
1: وكل واحد سبحان الله ردة فعله مختلفة عن الآخر, وكلها ردات فعل جميلة.
0: نعم.
1: للتفوق, لكن سبحان الله بتشعر البنات يعني بتجيب 99%.
0: أيوة.
1: وقولها 99% بدون الحمد لله وخلص, ولا كأنه صار شيء. والشاب بجيب 50% بروح بيعمل حفلة وبصير يطق.
0: عربيتها أكثر ناس بيحتفلوا بكل كم اللي بجيب معدلات واطي شوي, كنت متوقع شيء ينجح فبنجح فبقلب الدنيا.
1: امبارح لنا في فيديو لشاب له 15 سنة بيقدم ولا مرة جاب 15 سنة, فامبارح جاب 50%, كانوا بترقبوا النتيجة فجاب 50%. صدق فرحته يمكن عن فرحة 30 بنت جاب 99.7.
0: عن جد له 15 سنة بعيد توجيهي؟
1: ما هو عصفحتي عصفحتي موجود الشاب له 15 سنة بعيد توجيهي, نزلته على الصفحة امبارح وجاب حوالي اصحابه هيك من القدام الثمانينات
0: والقدموا
1: زمان وقاعدين بيستنوا معاه وبتصوروا, فصاروا يترقبوا. انا شفتهم لما طاروا وفرحوا كلهم نطوا ونزلوا بعدين سجد في الارض وصار يقول دعواتك يما, وهذا من الكهرباء جايب 99 95. لو سليمان اتصرف الفيديو بيقول 50% الحمد لله, قلت اوه هذا يجيبها معاك يعني.
0: تعرف هاي النهفات الحلوة هي فاكهة, خلنا نقول التوجيه يعني لازم يكون في هيك أكمل نهفة من الشغلات الحلوة, إنه حدا من هذا النوع هاي روحهم حلوة وبيعطوا التوجيه هيك نكهة كمان جميلة, إنه تخيل 15 سنة وهو بعيد وإصرار إصرار إصرار إلا يجيب التوجيه وجاب 50 وعمل كل هالعجقة هاي, فهي قصة. والله.
1: وكمان في واحد صديقنا بده يظهر انه احنا في عصر التشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي وانه ساعدهم, فبقول انه صديقنا معاذ له 5 سنين بيقدم واخر مره كان معدله قديش, جايبه 1.5% من 100. تمام. فراح يشوف قديش جابها, فاعطاه نقوط 200 شيكل وبقول له قديش, لو بقول له 82.
0: يعني عمليا بتتسجل قصص وبتتسجل هيك نهفات التوجيهي بتتخلد, وكل سنه بيطلعوا بديش اقول ترند, بتطلعوا هيك بافكار جديده حلوه, فكل الاحترام. لكن بالمجمل فرحه حلوه وغيروا اجواء هالناس رغم انه كان يوم دامي سواء في غزه او في الضفه. علاء,
1: بالفعل كان يوم, شوف الاحتلال على مدار السنوات الماضية بيستغل فترات الأعياد, ما في عيد مر, ما في رمضان مر, ما في مناسبة جميلة للفلسطينيين إلا ويؤكد صفو هذه الفرحة. شفت المجزرة اللي حدثت.
0: نعم.
1: قتال وما أحدث ما أعقبها من أحداث, هذا هو نفس المسلسل اللي بيصير في غزة. يعني لك أن تتصور أنه هذا نفسه الاحتلال اللي كان يقصف الأطفال ويقتلهم بملابس العيد وحول العيد وفي أول لحظات العيد. شفت أنت في الأعياد اللي فاتت كلها أنه كيف عمليات الاستهداف, تصور أنه في ليلة العيد كانت عمليات اغتيال, تصور أنه في ليلة الأضحى الماضي عمليات اغتيال وقتل عشرات من المواطنين, قبلها في الأيدي اللي قبل الأطفال كيف ساحوا في دمهم وكانت عمليات الاستهداف المباشر. نفس القصة بتحصل مع الفلسطيني كان في غزة ولا في الضفة ولا في القدس ولا في الخليل ولا في نفس المشهد اللي هو قرار بتعكير صفو أي مناسبة فلسطينية بتمر. على فكرة الفلسطينيين متميزين دائما بنتائج التوجيه مش بس في فلسطين على مدار كل الدول العربية بتشعر أنه في تفوق وفي حالة من يعني التفوق على الذات أولا. فهم بيصنعوا الفرحة في كل مكان بيصنعوا التفوق لأنه بتشعر أنه حتى في كثير من المدارس في الدول العربية أنه الأول أو من العشرة الأوائل فلسطيني. هذا موجود على كل السنوات الماضية دائما كان حاضر مش بس في التوجيه في كثير من المحطات كان أيضا الفلسطيني حاضر. أنت بتحكي عن شعب نسبة التعلم فيه 99% إحنا نسبة تناسب وبتوثيق موجود. إحنا الشعب الفلسطيني أكثر شعب مثقف ومتعلم أو أكثر شعب متعلم على مستوى العالم. هذه بشهادة فعلا. موجودة وموثقة عالميا عادل.
0: عشان هيك هذا اليوم كان بيعني لنا كثير وانه الاستثمار بالتعليم وهو يعني الحسن الحصين بالنسبة لنا كفلسطينيين رغم انه الافاق مسدودة رغم انه المستقبل شوية هيك عتم الا انه مصرين على هذا الموضوع. وكمان قصص من غزة تحديدا انه رغم كل هالحرب هاي رغم كل هالإبادة رغم كل هالتجويع في ناس جابت البكالوريا في ناس جابت الماجستير في ناس جابت الدكتوراه عن بعد وعن قرب بكل الوسائل الحرص على اكمال واستكمال المسيرة التعليمية
1: بالفعل. وبناقش الدكتوراه والماجستير بناقشها من داخل الخيمة من داخل الحر بتعرف الخيمة الآن بتبدأ من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 6 مساء نار فرن يعني من داخل الأفران تتحملها تتصبب عرقا زي ما بيقولوها وانت جالس في الخيمة. فالناس اليوم بناقش الدكتوراه والماجستير وبيعطوا المحاضرات كمان في خيام وبيعمل الدورات وبيعمل الدروس من داخل خيام تصدق ما بتقدر تقعد فيها دقيقة لو انت مش متعود على الشيء لو انت مش متعود على الجلوس في الخيمة ما بتقدر تقعد في هذا الخيام ولو دقيقة او خمس دقائق. فالقصة فيها حالة من انه اول شيء ربنا ميسر الامور اول شيء هذا يمكن الناس عندها يقين فيه ثاني شيء خلص الناس اهتادت تعايشت تأقلمت مع هذا الواقع رغم انه مش تأقلم انه احنا والله خلص احنا حابين هيك لا احنا اجبرنا على هيك مجبر اخاك لا بطل كما تقال. فبالتالي الناس بتعايشوا مع هذا الواقع عشانهم بيشعروا انه بكرة افضل انه بكرة في امل انه يقينهم بالله عز وجل كبير انه ممكن يتغير هذا الواقع مش ممكن يستمر الظلم لهذه السنوات وهذه العقود بهذا الشكل ودون ان يكون هناك فصل في هذه الحالة وحسم في هذه الحالة حزم في هذه الحالة اللي عايشينها. ما ممكن انه دولة تعتدي على شعب مظلوم مكلوم بهذا الشكل على مدار كل هذه العقود دون أن يتغير شيء. هذا هو الأمل اللي الناس بتمسكوا فيه هذا هو اليقين اللي الناس بيشعروا فيه وبيعيشوا فيه. هذا
0: علاء شو أكتر شغلاتك سجلتوها خلال 24 ساعة الماضية أحداث ومستجدات
1: بشكل عام للتقديم للخط الأصفر في منطقة رفح إذا الأمر متعلق بالساتر الترابي في أعمال إقامة ساتر ترابي ضخم كبير تتجاوز مساحته ما بين ارتفاع ما بين 4 متر إلى 5 متر. طبعا هذا الارتفاع بالضرورة يكون له طبعا مساحة طويلة من غرب مدينة رفح وصولا إلى منطقة اسمها غزان النجار في عملية فصل. بالأمس أنا شاهدت لقاء من قناة عربية مع المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي كل مكان المذيع بسألها فعلا هل بتقيم يعني ساتر ترابي في مناطق الخط الأصفر حواليها فصارت تعمم في الإجابة يعني هي حتى ما في اعتراف إسرائيلي بهذا الأمر وكأن شيئا يحاك في هذه المنطقة. كرر عليها السؤال أكثر من مرة لكن هي كانت تحاول التهرب من الإجابة وفي الآخر قالت له أنا ما بدي أدخل بتفاصيل في الوقت الحالي لأنه لا يسمح لي أن أتحدث بمعنى أنه لا يسمح لها أنه تتحدث وصارت تتعمم في الأمور. لكن على أرض الواقع فعلا من منطقة غرب رفح باتجاه مناطق وسط المدينة حتى شرق خان يونس هذه مناطق تم قضمها. أنت بتحكي عن مساحة جغرافية تقريبا 80 كيلو متر هذه مسيطر عليها تماما إسرائيليا فقط في جنوب الخطاع يعني رفح كلها مسيطر عليها أصبح الجيش الإسرائيلي فيها بالإضافة إلى مناطق واسعة جدا تقريبا 70% من مدينة خان يونس. يعني هذا جغرافيا على الأرض منطقة جغرافية كبيرة جدا. عمليات تقديم الخط الأصفر المربعات الصفراء اليوم الناس تتفاجأ أنها موجودة في منطقة أبو العجين شرق دير البلح، هذه مشكلة أيضا. معناه هذا كل متر، هذا معناه أنه في عائلات جديدة تنزح. أنت عارف إيش يعني نزوح، عارف إيش يعني أنه أنت تضطر في دقائق معدودة فقط تأخذ الشنطة اللي فيها بس الهواية والمستندات وبعض من الحاجيات اللي تقدر تشيلها بإيدك وتلحق تشرد من المكان، تطلع من المكان تروح أنت مش عارف وين تقعد. أصلا كل المناطق الغربية في قطاع غزة كلها مناطق مزدحمة تماما، ما فيها مكان لتحط رجلك، مش أنه تضع خيمة جديدة ومكان جديد لعشرات الأسر اللي بتنزح وبتضطر للنزوح بشكل يومي عادل.
0: نعم، كان الله بالعون. ويعني هذا المسلسل، هذا العدوان اللي يجب وإن شاء الله ينتهي بأقرب وقت وترجع غزة بعزها وحياتها الطبيعية. شكرا جزيلا، أمنيات الخير والسلامة والسعادة لك الزميل علاء سلامة من غزة. حدثنا عن التوجيه وعن هذا الفرحة اللي رغم كل الأوجاع بنحاول نسركها كفلسطينيين، وإنه الاستثمار عندنا بالتعليم هذا يعني موجود بالجينات الفلسطينية، لأنه الفلسطيني الخيارات اللي قدامه كثير كثير كثير كثير كثير قليلة، ومن أهمها موضوع التعليم والاستثمار فيه.

0: سيداتي وسادتي، الضفة الفلسطينية على صفيح ساخن في ظل عربدة المستوطنين والمستوطنات أيضا من فتيان وفتيات التلال، هؤلاء المنفلتين من عقالهم. حادثة تل كيف ستفسر إسرائيليا وما قد يترتب عليها في ظل يعني التحشيد والتحريض الإسرائيليين المستمرين ضد المواطنين. وكانت توقعات وقراءات أمنية وعسكرية إسرائيلية أشارت وحذرت الحكومة الإسرائيلية من استمرار عربدة المستوطنين وما إلى ذلك، من أن هذا قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت من أن حكومة نتنياهو تريد أن تدفع الضفة إلى حافة الانفجار في ظل يعني خلنا نقول الإفلاس السياسي الإقليمي الإسرائيلي تحديدا. يعني في لبنان ما زبطتش معهم، في إيران ما زبطتش معهم، في سوريا قاعدين بيحاولوا، هون بيحاولوا، وين الحلقة الأضعف؟ تعالوا نعمل طوشة مع هالمسخمين ونسجل عليهم مجازر وانتصارات وأعداد شهداء وكذا وإلى آخره، والعالم هو مش فاضي ولا بيقول لا يويل عليهم ولا يقلب عليهم. قتلنا 100,000 في غزة وخربنا بيوتهم وخربنا حياتهم، ما حدا متطلع، فتعالوا نفكر نعمل شغلة بالضفة. دكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات والمتابعة السياسي. دكتور صباح الخير.
1: أستاذ عادل تحياتي لك والسادة المتابعين والمتابعات، تحياتي لكم جميعا.
0: أهلا بحضرتك دكتور. كيف قرأت حادثة تل مبارح؟
1: ربما بالفعل حادثة تل يوم أمس كانت عناوين للصحافة العالمية والصحافة الإسرائيلية. هل تعلمون لماذا؟ لأن هناك قتيلان إسرائيليان.
0: والله
1: دير جرير، ترمسعية، سنجل، مسافر يطا، قرى بيت لحم، قرى رام الله، يوميا عربدة المستوطنين وقتل الفلسطينيين، ولكن لا أحد يتحدث. صح. الإعلام العبري الإسرائيلي لا يتحدث أبدا عما حدث في دير جرير وفي مسافر يطا وسنجل، ولكن عندما كان هناك قتيلان إسرائيليان بدأ الإعلام العبري حملة التحرير وحملة كبيرة جدا ضد الفلسطينيين، ولكن جاء الرد من بوبي. من هو بوبي؟ هو موشي يعلون، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد المنطقة الوسطى السابق، وتحدث وقال لا يمكن وصف ما حدث في قرية تل بأنه هجوم إرهابي، وقال لأن المستوطنين هم الذين بدأوا بإرهاب يهودي، استخدموا مصطلح الإرهاب اليهودي. ولكن بكل الأحوال بالتأكيد بدلا من أن يدرك نتنياهو بأن هناك سفك دماء وهناك الفلسطينيين والإسرائيليين يبكون على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ذهب من أجل إرسال 5 سرايا للجيش الإسرائيلي وأمر بهدم منزل من أطلق النار من الفلسطينيين، وبالتالي توعد بحملة عسكرية كبيرة جدا في القرى الفلسطينية. أنا بتقديري الاستيطان والمستوطنات والمستوطنين تعتبر من القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل من القضايا المتحركة يوميا والتي ربما تؤدي إلى تدمير الحياة اليومية للفلسطينيين. حاجز جبع، كونتينر، 1000 حاجز عسكري، بوابات عسكرية. على نتنياهو وإيال زمير وإسرائيل كاتس أن يقرأوا المشهد قبل أن ينفجر الوضع أكثر، والذي حذر بذلك رئيس الشباك والإسرائيليين وعلي الأعور أيضا حذر بأن الانفجار قادم في الضفة الغربية نتيجة عربدة المستوطنين وسياسة سموتريتش. 100 مستوطنة حولها سموتريتش،
0: نعم،
1: و200 بؤرة استيطانية حولها إلى مستوطنات. بن غفير يوم أمس الأول يتباهى في المسجد الأقصى المبارك ويقتحم المسجد الأقصى في 9 من آب وفقا للتقويم العبري وما إلى ذلك. إذن ما حصل في قرية تل رسالة واضحة إلى نتنياهو بأن لا يستخدم المستوطنين من أجل الحملة الانتخابية التي يسعى من خلالها إلى استخدام كل شيء من أجل مصالحه السياسية.
0: دكتور، لماذا حكومة الاحتلال لا تكبح جماح المستوطنين طالما أنها ذاهبة نحو الانفجار الأوضاع؟
1: لأن هذه سياسة ممنهجة. انتهوا من موسم قطف الزيتون، انتهوا من احتلال الأراضي والبؤر الإسبانية، وبقول لك شباب التلال ليش هم أولادنا وشبابنا بحبوش التلال يعني يطلعوا يتصيفوا، ولكن هناك سياسة ممنهجة. انتهوا من التلال، الآن جاءوا ليهجروا الفلسطينيين. الهدف التهجير يا أستاذ عادل والسادة المتابعين والمتابعات الكرام، الهدف هو التهجير، تخويف
0: إذن الحكومة معنية، حكومة الاحتلال. دكتور، حكومة الاحتلال لو أنها تريد أن تكبح جماح المستوطنين لفعلت ذلك، بل هي تدعمهم، هي تسلحهم. لكفير هو عضو في هذه الحكومة، سموتريتش هو عضو في هذه الحكومة، هناك أعضاء مستوطنين هم أعضاء في هذه الحكومة، بمعنى أن حكومة الاحتلال هي التي تقوم بهذه الأعمال. هل هي تريد التصعيد وما أهدافها؟
1: الحكومة الإسرائيلية تريد التصعيد وتريد الانفجار.
0: نعم.
1: لأن نتنياهو فشل في كل الجبهات، الآن يريد أن يركز على الضفة الغربية من أجل الضم، من أجل مشروع الضم، يريد حملة عسكرية في قرى الضفة الغربية من أجل تثبيت الضم. ولكن مرة أخرى ما حصل يوم أمس، أنا بتقديري ضابط قائد وحدة في سلاح المدرعات الإسرائيلي بنيامين ميلت، وأيضا جندي في لواء القدس، أنا بتقديري ربما هذا يبعث للإسرائيليين ولنتنياهو أيضا، وزراء في حكومة نتنياهو يحرضون المستوطنين وربما يمنحوا المستوطنين الحرية الكاملة. والجيش الإسرائيلي كان موجود يوم أمس في تل، هذا يعني أن هناك عمل مشترك بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. النتيجة أنا بتقديري على الكل أن يقرأها جيدا، هذه النتيجة التي لطالما كنا نحذر منها، بأن سياسة سموتريتش وبن غفير والاستيطان في حد ذاته سوف يقود إلى الانفجار. ربما يوم أمس 4 شهداء فلسطينيين، قتيلان إسرائيليان، لا ندري غدا المجهول ربما يكون بشكل أكبر وأصعب.
0: إذن على إسرائيل، إذن حكومة الاحتلال الحالية تريد أن تلعب في نار الضفة الفلسطينية، تريد أن تفجر الأوضاع في الضفة الفلسطينية. هل تعتقد أو تظن أن هناك مخططات على الرف، على الطاولة، تم فتحها الآن؟ وخلنا نتخيل المشهد دكتور علي، إنه بدنا نعمل 1-2-3 في الضفة، تعال نسخن الضفة، تعال نعمل مشهد عسكري في الضفة، تعال تعال تعال، بهذا المنطق ممكن نفكر بهذه الطريقة، إنه الإسرائيليين قاعدين بهيئوا في ظرف عسكري معين في الضفة لتنفيذ مخططات موجودة مخبية أو حتى صارت موجودة على الطاولة اليوم؟
1: أستاذ عادل، أستاذ الكريم، أستاذ المتابعين، هذه ليست المرة الأولى يا جماعة، يوميا هناك ما حدث في تل يحدث يوميا في قرى الضفة الغربية وفي كل مكان. ولكن أنا بتقديري من هو المسؤول؟ هو ترامب. ترامب ممكن المستمعين
0: أن يقول والله قبل ما نروح للمسؤولية دكتور، أنا يعني حابب هذه الإجابة تحديدا، يا ريت تعطيني الإجابة عليها. هل هناك مخططات عسكرية إسرائيلية بدأت بتحريكها في الضفة؟
1: بالتأكيد هناك مخطط كبير جدا إسرائيلي لهذه الحكومة تحديدا، حكومة اليمين المتطرف التي يقودها بن غفير وسموتريتش. هناك مخطط يهدف أولا إلى تهجير الفلسطينيين من قراهم. أنا تابعت يوم أمس الإعلام العبري يطالب بتهجير الفلسطينيين من قراهم، مثل مخيم جنين وطول كرم ومخيم شمس. المخطط موجود، والهدف الرئيسي هو تهجير الفلسطينيين.
0: يعني الاستمرار في الضغط على المواطنين. أوكي تفضل
1: أستاذ عادل. هناك اسمح لي فضل. هناك المخطط موجود، ولكن أيضا النتائج والتداعيات وما يحدث ربما من مجهول لا يدركه في حسابات نتنياهو. ما حدث في تل يوم أمس ربما كل الحسابات التي وضعها سموتريتش وبن غفير أصبحت خارج حساباتهم. عندما يتحدث الإعلام العبري، كل الإعلام العبري من قناة كان 11 لغاية صحيفة دولة حرنوت، تحدثوا عن قتيلين، ضابط إسرائيلي وجندي آخر، وبالتالي كيفية أيضا عملية ما حصل في تل. الإسرائيليين قالوا يصعب علينا أن نسميه هجوم. تخيلوا الإسرائيليين مش قادرين يسموه هجوم، مش قادرين يسموه بقوة.
0: ما هو الفيديو، ما هو الفيديو يعني فضح، رغم أنه جيش الاحتلال صدر بيان وقال أنه هذا السلاح ما كان، يعني هذا السلاح أصلا موجود مع الفلسطينيين، لكن طلعت الفيديوهات وفندت هذا الموضوع وكان في محاجة
1: أكدت وفندت رواية الجيش الإسرائيلي، وما نعم. يحدث هو نقل رواية الجيش بكاملها بدون تحقيق. يعني لغاية الآن لم يصدر أي تحقيق واضح تماما. الفيديوهات هي التي أعطت النتائج وأعطت الحسابات من جديد، وبالتالي أنا بتقديري على نتنياهو أن يدرك جيدا أن حساباته السياسية الشخصية سوف تنعكس على الإسرائيليين وسوف تؤدي إلى مزيد من سفك.
0: طيب كيف ممكن تنعكس دكتور علي؟ خليني يعني أنا هذا موضوع حساس ومهم وخطير جدا، وخلينا ناخده بكل أبعاده. إنه الإسرائيليين هذه الحكومة معنية بالتصعيد، هذه الحكومة تم إسكاتها لأن تعبث في المشهد الإقليمي من خلال المشاركة في الحرب الإيرانية الأمريكية. في لبنان أيضا هناك اتفاق معين بشكل أو بآخر. الساحة والميدان الآن في الضفة أو في غزة يفعلون ما يريدون بكل ما تعني الكلمة. في الضفة أيضا الاستباحة يعني هي سابقا ولاحقا والآن، ولكن بتظل عقبة اللي هي الكتل السكانية الفلسطينية اللي موجودة بهذا السياق. قبل فترة كنا في طول كرم وشفنا مخيمين فلسطينيين بمساحات بأعداد سكان فاضيين تماما، ولا حدا قادر يعمل أي شيء حتى يعدي من قدام المخيم، مش قادر، أي سيارة بتعدي ممكن يتم اغتيال وقتل من فيها. وبالتالي هذا السيناريو قديش اليوم الإسرائيليين رايحين لا يفتعلوا هذه المشكلة في الوقت اللي الفلسطينيين ما إلهم بكيات باللهجة العامية نحكيها، العالم مشغول في إيران وفي أمريكا ومشغول في الملفات الخاصة تبعتهم. كيف ممكن نتعامل فلسطينيا مع هذا التغول الإسرائيلي، مع هذا التحريض الإسرائيلي، مع هذا الـ مع هاي الملفات والمخططات الإسرائيلية؟
1: ربما المخططات موجودة والأهداف أيضا موجودة، ولكن ما يلغي أو على الأقل يؤجل أو يجمد هذه المخططات. هناك 7 مليون فلسطيني بين النهر والبحر. استعاد المشكلة الإسرائيليين، نتنياهو فعل كل شيء في الضفة الغربية، فعل كل شيء في الضفة الغربية مع يسرى الكاس وإيال زمير، وهجر أهلنا من مخيمات جنين وطول كرم والفارعة وبلاطة وكل المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة أيضا، ولكن أيضا لم يتمكنوا من تحقيق الهدف. الهدف كما أشرت هو التهجير. ماذا حصل يوم أمس؟ الذي حصل يوم أمس هو رسالة بأن الفلسطيني لا يمكن أن يغادر أرضه. لا يمكن. حصل من مواجهة يوم أمس كانت رسالة واضحة بأن الفلسطيني لن يترك أرضه.
0: هل ممكن تغير دكتور علي؟ هل ممكن تغير هاي الحادثة وعمل يعني مقتل هذين الجنديين الإسرائيليين أن تغير سياسة التعليمات العسكرية الإسرائيلية للمستوطنين أو للجيش سلبا أو إيجابا؟ يعني ممكن تقول لهم اقتلوا مباشرة، عمليات القتل الضوء الأخضر، ولا ممكن يكون في حسابات من جديد يتم ردع المستوطنين نوعا ما؟
1: لا، لن يتم ردع المستوطنين.
0: نعم.
1: بل كما أشرت تابعت الإعلام العبري، هناك تحريض واضح وهناك اقدام، وعلى الأقل بعد اجتماع نتنياهو مع كاتس وإيال زمير كانت القرارات واضحة، حملة عسكرية، 5 سرايا، إغلاقات وكل هذه الإجراءات تعزز وجود المستوطنين وتمنح المستوطنين أيضا القوة التي يريدونها. ولكن أيضا كما أشرت الحسابات ربما تختلف على الأرض، بمعنى إذا كان هناك اليوم ما حصل في تل أن تم الاستيلاء على سلاح أحد الحراس أو الجنود الإسرائيليين، ربما في المستقبل يكون الوضع أصعب بكثير، وربما يكون هناك انفجار كما حذر بوغبي وشيعلون وغيره من الإسرائيليين. ولكن مرة أخرى أنا بتقديري علينا أن نتساءل أيضا من هو المسؤول. نعم، نتنياهو بن جفير سموتريتش في المقدمة، ولكن أيضا ترامب الذي أزال العقوبات على قادة المستوطنين وألغى العقوبات عليهم وما إلى ذلك، يتحمل أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو أن يمارس ما يمارسه في الضفة الغربية.
0: نعم، وكأن يعني تم وكأنه تم مقايضة هذه الحكومة بأن تنشغل بالملف الفلسطيني وأن تأخذ يعني زي ما قال الضوء الأخضر لفعل ما تريد في الحالة الفلسطينية، في ظل أنه اليوم يعني تحضير لانتخابات، فليتنافسوا في كما شاءوا في الدم الفلسطيني، وإقليميا خلي إسرائيل شوية يعني بعيدة عن الساحة لأنه قاعدة بتتحضر حرب عربية أمريكية إيرانية.
1: لا اسمح لي استاذ عادل، هناك ايضا معطيات جديده. نعم اسرائيل منشغله في الانتخابات، والدم الفلسطيني سيكون شعار للحمله الانتخابيه لكل الاحزاب. ولكن المعطيات على الارض تشير بان اسرائيل قاب قوسين او ادنى ان تشارك في الحمله العسكريه على ايران او في الحرب على ايران. هناك معلومات مهمه جدا وصلتني تؤكد بان اسرائيل ربما نتحدث عن 48 ساعة إلى 24 ساعة حتى يعطي ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو، وبالتالي ربما أيضا إسرائيل تشارك في الحرب على إيران في اللحظات القادمة. لا أريد أن أقول لحظات، ربما 24 ساعة، ربما 48 ساعة، ولكن الأجواء في داخل إسرائيل مهيئة لهذه الحرب، بمعنى أن أيضا نتنياهو ربما يأخذ الجمهور الإسرائيلي إلى الحرب على إيران ويعمل على تأجيل انتخابات حال الطوارئ الإسرائيليين في الملاجئ. وبالتالي يا جماعة فيش انتخابات، من تشايفين الوضع لا بنقدر نعمل انتخابات، يؤجل انتخابات وتستمر حكومة اليمين. هذا ربما السيناريو الذي يطمح إليه نتنياهو، خاصة بعد تشكيل التحالف العربي، الكويت والبحرين انضمت إلى ترامب. ترامب يفتقد الشرعية الدولية ويفتقد التحالف الدولي، ولكن ربما إسرائيل تنضم إلى هذا التحالف على حال ترامب أعلن يوم أمس أنه لم يتخذ بعد القرار في هذا الموضوع. ولكن مرة أخرى الأجواء مهيئة للتصعيد بشكل أكبر. هل هو تصعيد ويبقى في حال تصعيد، أم ربما هذا التصعيد يتجه نحو حرب شاملة على إيران؟
0: هل إسرائيل يعني مجهزة لأن تتلقى أو على استعداد لأن تتلقى المزيد من الضربات الإيرانية دكتور علي؟ المجتمع الإسرائيلي، المجتمع مهيئ،
1: حكومة نتنياهو تحديدا ترى بأن الحرب هي الخلاص بالنسبة لها. استطلاعات الرأي أعطت حزب الليكود 21 مقعد، أيزنكوت منحته 25 مقعد، هذا يعني فارق كبير جدا. وبالتالي

0: لا تشكل تهديد وجودي بالنسبة لإسرائيل، ولكن إعلان الحرب على إيران هو يشكل السيناريو الأقرب لنتنياهو من أجل البقاء في السلطة والتخلص من المحاكمة وما إلى ذلك. الأمور ربما أصبحت واضحة للمتابعين، ولكن بتقديري السؤال المركزي كما أشرت، هل يستمر المستوطنين بعد حادثة تل في سياستهم، أم أن الحكومة الإسرائيلية سوف تحدد ضوابط وقوانين لتعامل المستوطنين مع الفلسطينيين؟ خلص موسم الزيتون وخلص في الأرض الزراعية، يوم أمس كان حدث قاسي جدا على الجميع، وبالتالي ربما الحل سياسي بامتياز، ولم يعد الحل العسكري هو المطلوب.
1: شكرا.
0: على نتنياهو أن يفكر ويدرك جيدا أن قضية الاستيطان هي من القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقبائل المتحركة يوميا عربية المستوطنين تجاه الفلسطينيين. أنا تابعت آراء كثير من الإسرائيليين، نخب سياسية وأكاديمية، وأكدوا بأن عربية المستوطنين يجب أن تتوقف. الحكومة تملك القرار في وقف كل ذلك، ولكن وزراء في حكومة نتنياهو بن جبير وسموتريتش هم من يشجعون المستوطنين على الاستمرار في هذه السياسة بهدف التهجير. لم يتبقى سوى 97 يوم على الانتخابات الإسرائيلية، وربما التغيير قادم في إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات والمحاضر في معهد الأبحاث في إسرائيل. شكرا لك.
2: بين الكلمات العابرة اجمعوا أسماءكم وانصرفوا،
1: قلعوا مش انصرفوا، انصرفوا لغة.

معكم سيداتي وسادتي في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني لبرنامج طل الصباح. فاصل وبعد الفاصل نظل في هذا الملف الميداني وما هي الصورة، سنحاول رصد الصورة الميدانية من شمال الضفة الفلسطينية التي تتعرض في هذه الأثناء لحصار مشدد وفصل عن باقي محافظات الوطن. بالمناسبة لو مركت كان احنا المفروض نكون بنابلس يا شادي اليومين دول اللي عدوا، يلا كان ارتحتوا منا شوية، كان ضلينا في نابلس وانتوا هون. فاصل وللحديث بقية.

0: حياكم الله وأهلا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذن الأوضاع سيداتي وسادتي عقب حادثة تل أمس والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، المزيد من معاقبة الضحية بإغلاقات وفصل شمال الضفة عن باقي الضفة الفلسطينية. آخر المستجدات وملخص لآخر أخبار شمال الضفة مع الزميل رائد عمر مدير مكتب شمال الضفة في معن. رائد صباح الخير.
1: تحياتي. صباح الخير عادل لك ولكل المشاهدين المستمعين.
0: تحياتي. شايف يا رائد لو طلعنا عن أبلس كان كل سنة وانت سالم، كان استضفتونا أسبوع زمان إضافي. ها
1: لا الوضع جدا يعني هذه هي أحداث تحصل كل يوم، هذه أحداث متواصلة من قبل المستوطنين مستمرة ومتواصلة منذ يعني سنوات على المواطنين وممتلكاتهم، وبالتالي لا نريد يعني أن نخلي الميدان ولا نريد أن نخلي الشوارع لكي تبقى للمستوطنين وحدهم. يعني واجب كل فلسطيني أن يكون متمسك في أرضه وأن يبقى في هذه الأرض، لأن الاحتلال والمستوطنين هم لا يريدون لنا أن نبقى في أراضينا وأن لا نبقى في بيوتنا حتى، وهذا ما يقوم به حقيقة جيش الاحتلال والمستوطنين في هذه الأثناء في مناطق عديدة من محافظة نابلس، حيث استولى جيش الاحتلال على منزل وأجبر ساكنه من على الخروج من هذا المنزل في قرية مادمة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وحول هذا المنزل إلى سكنة عسكرية يقوم جيش الاحتلال بالتمركز في داخلها، وأيضا يضع فيها نقطة عسكرية لهذا الجيش. ما يجري الآن أيضا هو محاولة من جيش الاحتلال إلى فصل الضفة الغربية شمال الضفة الغربية عن باقي المحافظات من خلال منع الفلسطينيين من التحرك على بعض الشوارع الرئيسية، وخاصة الطريق المعروف بطريق الصهر وهو طريق جيت حوارة، وجيش الاحتلال يمنع المركبات الفلسطينية من سلوك هذا الطريق باتجاه الجنوب وبالعكس، وأيضا هناك بعض الحواجز ما زالت مغلقة في محيط مدينة نابلس والمعروف بحاجز المربعة، بالإضافة إلى ذلك تم قبل قليل فتح حاجز سرة الذي يقع إلى الشرق إلى الغرب من مدينة نابلس لأمام حركة المواطنين الفلسطينيين والمركبات الفلسطينية، وهذا يعني هو كإجراء كان يعني منذ يوم أمس هذا الحاجز مغلق ولم يتم السماح للمركبات الفلسطينية بالدخول أو الخروج إلى مدينة نابلس، تم هذا الحاجز قبل نحو ساعة من الآن، والآن تسير الحركة باتجاه نابلس بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك يعني هناك العديد من البوابات ما زال جيش الاحتلال يقوم بإغلاقها خاصة في القرى والبلدات المحيطة في مدينة نابلس ويمنع حركة المواطنين فيها، بالإضافة إلى ما يجري في داخل بلدة تل والذي حولها جيش الاحتلال إلى منطقة عسكرية وسكنة عسكرية، وحول العديد من منازل قرية تل إلى مراكز تحقيق. حتى هذه اللحظة ما يصلنا من داخل قرية تل بأنه تم احتجاز أكثر من 50 مواطن ويجري التحقيق معهم في مراكز تحقيق ميدانية في داخل منازل المواطنين التي استخدمها جيش الاحتلال كمراكز للتحقيق. أيضا في ساعات فجر هذا اليوم وعند الساعة 1:30 تم تشييع جثامين شهداء بلدة تل الأربعة في إجراء مشددة، ووفق يعني ما تم تبليغ العائلات بأنه سمح فقط للمقربين من أبناء العمومة وأخوة الشهداء بتشييع جثامينهم، وتم ذلك قرابة الساعة 1:30 فجر هذا اليوم. يعني الأوضاع في شمال الضفة الغربية مرشحة إلى مزيد من التصعيد، خاصة في ظل ما يقوم به المستوطنون من هجمات مستمرة ومتواصلة في هذه الأثناء. يعني أبلغنا عن حشودات للمستوطنين في العديد من المناطق في جنوب نابلس، ومن المرجح أن تقوم هذه الحشودات من المستوطنين وهذه الإصابات حقيقة بمداهمة المناطق والقرى والبلدات في خاصة في مناطق جنوب نابلس، بالإضافة إلى ما يقوم به جيش الاحتلال من عمليات اقتحام مستمرة لمناطق مختلفة في شمال أبضفة الغربية، ومنها كرة وبلدات جنين، وخاصة على المناطق الغربية من محافظة جنين التي تشهد عمليات اقتحام واسعة من قبل جيش الاحتلال، ومنها بلدة رمانة التي شهدت في هذه اللحظة ما زالت تشهد تواجد قوات الحكومة خلال قوات الاحتلال بمداهمة التحقيق مع سكان، بالإضافة إلى اقتحامات لكل من شهدت اقتحامات مماثلة فجر هذا. أدل أن هناك تحركات كبيرة لجمال الضفة الغربية، زادت هذه التحركات أن جيش الاحتلال يريد أن يؤمن ممارسة اعتداءات.
0: يعني في الصوت
1: بالإضافة إلى السيطرة خاصة في المناطق الشرق من محافظات شمال.
0: رائد احنا بنحاول نسمعك، بتطلع هيك كلمتين وكلمة ثالثة بياكلها الهواء، بعرف شو وين بتروح، بس يبدو انه في مشكلة بالاتصال،
1: قد يكون خلل من جوال يعني.
0: لا مش اكيد يعني، اكيد من جوال
1: والشبكة.
0: نعم.
1: انت تعلم بان الشبكات في فلسطين يعني
0: على الله
1: ايضا تخضع الى سيطرة اسرائيلية كاملة، وبالتالي نعم. هذا يؤثر ما يقوم به حقيقة المستوطنون عادل، وما اريد ان اوصله بأنهم يحاولون السيطرة على سلسلة الجبال الشرقية التي تمتد من جنين وحتى مناطق زعترة ومناطق جنوب نابلس، وهذه السلسلة هي مطلة على الأغوار الفلسطينية، وبالتالي هنا هذه هي المحاولات التي يحاول المستوطنون السيطرة عليها وفرض سيادة كاملة لتكون سلسلة من المستوطنات المطلة على الأغوار الفلسطينية والتي تقع في المناطق الشرقية من محافظات جنين وطوباس ونابلس، وهذا بات واضح المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى السيطرة على تلك المنطقة بهدف فرض سيادة إسرائيلية وسيادة استيطانية على هذه المنطقة، خاصة في ظل ما تمر به الأراضي الفلسطينية من أحداث، وفي ظل هذه الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، ولكن ما يدير شؤون هذه الحكومة هم المستوطنون أنفسهم من خلال بتلائيل سموتريتش وأيضا بن غفير، هم حقيقة من يسيطروا على حكومة بنيامين نتنياهو، وهم من يمررون هذه الخطط الاستيطانية في الضفة الغربية.
0: رائد كنت أسأل، التنقل داخل محافظات الشمال يعني من جنين بتطلع على طول كرم ولا على نابلس قلقيليا كذا، كيف هاي الطرق الداخلية؟
1: يعني حتى ساعات الصباح كانت تسير بصعوبة وكانت مغلقة معظم الطرق المؤدية والواصلة بين المحافظات الفلسطينية، لكن منذ ساعة وحتى الآن يعني بدأت يعني هناك تخفيف على الحواجز، وهناك أيضا بعض البوابات تم فتحها ويمكن للمواطنين سلوكها، مثل بوابة عصيرة الشمالية التي تصل بين نابلس ومناطق عصيرة ومنها إلى مناطق طوباس وجنين، تم فتح هذه البوابة، ولكن يعني ممكن في أي لحظة يقوم جيش الاحتلال بإغلاق هذه البوابات. الطرق يعني دائما الفلسطينيون يجدون بديل وبدائل للطرق من خلال سلوك طرق وعرة وفي الجبال، لكن حتى هذه اللحظة وحسب ما يصلنا بأن الطرق ما بين نابلس وجنين سالكة، أيضا ما بين نابلس وقلقيليا الطريق سالكة، لكن هناك معيقات ما بين نابلس وجهة الجنوب من خلال حوارة الحاجز مغلق، وأيضا الطريق الرئيسي الالتفاف الحوارة مغلق أمام حركة المركبات الفلسطينية، وبالتالي هذا يعيق حركة التنقل ما بين جنوب الضفة وشمالها، لكن في شمال الضفة بين المحافظات نفسها هناك طرق وطرق بديلة يسلكها المواطنون في كل لحظة.
0: الله يعطيكم العافية، يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك الزميل رائد عمر مدير مكتب معا في شمال الضفة الفلسطينية. أطلعنا على آخر المستجدات وأخبار الضفة ومحاولات قطع الطريق على المواطنين وإغلاقها يعني داخل محافظات الشمال من تولكرم لقلقيليا لجنين نابلس بتقدر تروح وتيجي بشكل أو بآخر، لكن من محافظات الشمال وصولا إلى الوسط مثلا إلى رام الله الطريق يعني كمان بدها تتأكد قبل لا تطلع أو كذا، لأنه مش معناها أنه بنقول تروحوش وتيجوا، لا أنه تتأكد عشان أنه بتسكر بتفتح كذا داخليا طرق بالإمكان يعني أن تكون هناك طرق بديلة دائما. جينا هداك اليوم لا روحنا من طول كرم مع الكفريات ومن كفر كذا، فسألناش الكفريات أنه معظمها عدة قرى وبلدات كفر كذا كفر كذا كذا هذا فسموها الكفريات.

0: إذا للمشاركة 22-16-240-41-02 مقدمة الاتصال. ألو ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا.
1: الله يسعد صباحك.
0: يا صباح الورد والنور. يا هلا
1: وصباح الفل والياسمين والقرنفل وكل إشي حلو بالدنيا.
0: أهلا أهلا أهلا يا فلسطين. سلامات سلامات ومبروك مبروك مبروك.
1: الله يبارك في عمرك يا رب. وانت كمان مبارك.
0: الله يسعدك.
1: لعروب وان شاء الله بتكون هاي بداية النجاحات وحياة أمنية مستقبلية. ربي مكللة بالنجاح والتوفيق يا رب.
0: يا رب آمين للجميع إن شاء الله يا رب.
1: مبارك لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة. أول إشي قبل المباركات الرحمة لكل الشهداء والله يفرجها علينا يا رب.
0: نعم.
1: وبحاول أني أحكي بصوت منيح صوتي رايح.
0: هذا من امبارح.
1: والله من امبارح والله بيستاهل. يعني مبارك لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة. مبارك لأهليهم. مبارك. نعم. هذا العرس الفلسطيني اللي برغم انه كان يعني في غصة ووجع بس الحمد لله رب العالمين. ألف مبارك لحبيب قلبي ولابني. يعني شو بدي اقول لك, امبارح كان اجمل واعظم واروع يوم بتاريخ حياتي انه نجاح ابني وتفوقه وتميزه بالثانوية العامة حصوله على معدل 96.4. طبعا امير بالمدرسة الصناعية الاول على قسم برمجة الحاسوب والثاني على المدرسة الصناعية. وانا يعني بقول لامير طول عمري كنت فخورة فيك وكنت عارفة وواثقة انك قدها والحمد لله رب العالمين. وببارك لزوجي وانا بدي ابعث باهداء هذا النجاح. نعم. للعظيمة البطلة امي يلي بفضل وتوفيق من الله وفضل دعواتها امير وصل لهذا المعدل. شكرا لاهلي اللي كانوا بدعموا امير برغم الظروف اللي هم بمروا فيها. نجاح ابني بدي اهديه ابو احمد. طبعا. لاختي لانه كان مفترض امبارح ابن هينوء يعني يكون حاصل على شهادة التوجيه ولكن نال الشهادة الكبيرة. فلا أختي أم محمد لزوجة الشهيد ولأم الشهيد بأهديكي نجاح أمير. ولكل كل غزة يعني مبارك لكل الأمهات ولكل الطلبة والطالبات اللي نجحوا بالثانوية العامة. ومرة تانية مبارك لزوجي نسيم بدر بمناسبة نجاح أمير وتفوقه. وإن شاء الله يا ربي تكون بداية النجاحات لكل الطلاب واللي ما حالف الحظ.
0: شو مفكر أمير هلا لقدام يا فلسطين؟
1: بستناهم أيام حلوة
0: يا رب.
1: وبكملوا والحياة ما بتوقف يعني على مادة أو على شغلة عثرنا فيها بالحياة.
0: يا رب يا رب. شو مفكر لقدام؟
1: إن شاء الله رب العالمين. أنا بدي أحكي شغلة يعني للأمانة دائما أبو أحمد دائما شهادتي بتكون مجروحة وبتكون منقوصة في حقك. بتذكر انه انت كنت كان يكون لك لقاءات كثيره في اعاده الطفوله وانا كنت اتابعها على كنت تسلط الضوء على المسارات المهنيه وعلى فرع الصناعه ويعني كنت تحكي شغلات انا كأم ما كنت بعرفها. امير كان علمي وانا خليته يحول صناعي يعني من بعض الاشياء اللي انا كنت اسمعها ومن بعض الاشياء اللي انا عرفتها من خلال من خلال لقاءك في إسعاد الطفولة بطلاب التوجيه للسنة اللي عدت. فشكرا من قلبي شكرا لك أبو أحمد.
0: الله يسعدك.
1: أمير إن شاء الله رب العالمين برمجة حاسوب ورح يتخفض في الأمن السيبراني.
0: خلاص إذا هيك أنا بضمن له عن نسيم يعني
1: أحلى وأكبر مهندس.
0: لا ما شاء الله ما شاء الله ربنا يوفقه أكيد بيستاهل. وأنا بدي أبارك لك بشكل شخصي وكلك إن شاء الله يعني المزيد والمزيد. وهي الحصة الأولى طلعت يعني خلنا نقول هلا بدك تحضر حالك للي بعده كمان. وأكيد كانت ظروف صعبة وخصوصا أنه أنت أهلك بغزة وكنت ما بين يعني ابنك وما بين أهلك وقصة يعني أكيد صعبة مش سهلة. فهذا النجاح مميز يعني مختلف عن غيره أكيد. ربنا يوفقك إن شاء الله.
1: أبو أحمد إذا أقول لك شغلة أنا يعني أنا هاي الفرق أنا ما بدي أحكي فيها بوجع عن كين ونصف وأكثر يعني أنا نوجع على أهلي نوجع على كل شيء كان في غزة. امبارح لأول مرة من بعد 2 ونص دموع الفرح حس إنه قلبي بدي يطلع يعني دموعي كانت دموع فرح فرح كانت من قلبي. وأقول لك يعني رقم الجلوس تبع أمير يعني هلا كنت احكي مع بنات اختي خواتي قاعدين جايبين حلو بحلو بمخيمات النجوم بنت فيها يعني انا مبسوطه انه انا قدرت قد انا مبسوطه وما فرحوا اكثر يعني كانت امي تسالني كيف المعدل احكي لها هي تبكي وانا ابكي. ف فكانت هاي الفرحة مبالغة جدا لا أحلي. قديش يعني هم بالوضع اللي هم فيه كانوا هم الداعي الأساسي والرئيسي، يعني كانوا دائما يقولوا كيف أقدم كيف عمل. فالحمد لله رب العالمين.
0: أنا هلا شو بدك تعملي حلوانات؟ قضيهاش حكي.
1: نعم.
0: حلوانات حلوانات، شو هي أنواع الحلوي الحلوي؟
1: هم شو قالوا يعني؟
0: لا أنت شو بدك تعملي حلويات؟
1: أنا في الجامعة والله كان عندي الحلويات يعني زاد.
0: الله يتمم على خير يا ربي ويسعدكم.
1: الله أحمد يعني إن شاء الله رب العالمين.
0: تسلمي. تسلمي. وصلت وصلت وصلت. أنا يعني بمزح.
1: إن شاء الله لا إن شاء الله.
0: الله يسعدك موفق.
1: وإيماني رح يجيب على الراديو يجيب لكم.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: ومبارك لعروب وشكرا لك مرة ثانية أبو أحمد.
0: تحية.
1: يعني كل الاحترام لشخصك.
0: على راسي أخت عزيزة، وأنا يعني بهنيكي وبهني أخي وعزيزي وصديقي كمان نسيم بدر أبو الأمير بنجاح أمير. وإن شاء الله بيكون هذا بداية النجاحات أكتر وأكتر لكل أولادنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا. وأنا بحب جدا اللي كمان بياخدوا بالنصيحة وبياخدوا بالمسيجات وبالرسائل، إنه لما مثلا بيكون في لقاءات يعني ذكرتني لما كنا نعمل إشي لطلاب التوجيهي كمحاضرات وكذا وإلى آخره، إنه يختاروا شو طريقة الدراسة سواء علمي أو أدبي، أو يعني مش الكل لازم يروح علمي، مش الكل لازم يروح أدبي، مش الكل لازم يروح صناعي، يعني وين توجهك ضمن اختبارات معينة. خلنا نأخذ كمان تليفون. ألو هلو مش ألو ألو لا مش ألو مش ألو يلا.

0: الو
1: استاذ عادل لو سمحت.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ابو احمد شو اخبارك حبيبي؟
0: هلا ومرحب.
1: معك
0: هلا.
1: ابو خالد من طول كرم.
0: يا هلا ومرحب. يا هلا بالكرميه. يا هلا بالكرميه.
1: هلا شو اخبارك؟
0: انا مشتاق لك. انت كيفك؟
1: بدي ابارك لك بفرحتك ببنتك بنجاحها. الحمد لله رب العالمين.
0: تسلم تسلم
1: والله. ان شاء الله يهني كل الشباب والله يفك اثرهم وان شاء الله تكون شايل خير الايام الجايه على كل الطلاب ان شاء الله.
0: امين امين امين. كيف الوضع؟
1: الله يفرحك فيها ويفرح في كل الناس يا رب.
0: يا رب جميعا ان شاء الله. كيف
1: انا حبيت اهنيك اكثر من هيك.
0: شكرا. تسلم. شكرا يا حبيبي. تسلم كلك زو. شكرا شكرا. يسعدك ان شاء الله عقبال عندكم كل الافراح والمناسبات الحلوه. وهيك شعبنا والله بتلبق له الفرحه وبلبق له انه هيك يكون برايك وان شاء الله تزبط معاه الدنيا. بالك راح تزبط لقدام. اي خاوه بدها تزبط يعني. بنتحمل لنا كمان كم من يعني وقت. باش برضو نضل احنا الضحية يعني. احنا نضل نتبهدل طول العمر كأنه فيش حلقة ضعيفة في هالكون اللي احنا يعني.

0: طيب بقول لك امبارح بموضوع الاشي كمان اشار له زميلنا علاء انه الايام هاي بتم رصد شعور ولحظة تلقي النتيجة من قبل الطالب وأهله وتحديدا والده ووالدته إذا موجودين أو أي حدا قريب له من الدرجة الأولى. وأول شغلة اللي هي يعني بتحس لا شعوريا بياخدهم بالأحضان. قديش هذا الحضن بهاي اللحظة جدا جدا جدا جدا مهم, وشو بيعني وشو بيصير مع البني آدم لما سواء بالخبر الحلو أو بالخبر المش حلو بتلاقي حاله هيك رمى حاله بحضن أي حدا عزيز وقريب عليه, شو بيعمل هذا الاشي, وشو بيعني انه في الدماغ لما انت بتلاقي حالك مثلا بلحظة سواء سلبية او ايجابية بحضن حدا وعايش هاي هذا الشعور. هذا نعمل عليه دراسات بالمناسبة, وطلعوا من أساليب الحياة إنه شو بصير بدماغك لما أنت تعانق شخص بتحبه في لحظة فرح أو حزن, شو اللي بصير, هل هذا الشيء مفيد ولا مش مفيد, حنعرف. ألو.
1: عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كيف حالك أبو أحمد؟
0: يا أهلا وسهلا, يا مرحبا.
1: مبروك نجاح بنتك.
0: يرضى عليك, تسلمي, شكرا, يسعدك.
1: عقبة للثانيين يا رب, ربنا يهنيها ويسعد منها للأعلى منها يا رب.
0: يرضى عليك, تسلمي يا رب.
1: يرحم
0: تسلمي.
1: الشهداء.
0: آمين.
1: تتهم هالأمة عن فلسطين يا رب.
0: يا رب يا رب
1: يا رب يا الله يسعدها علينا على جميع فلسطين بحالها يا رب.
0: آمين, والله بدها دعوة هيك من القلب نقول فيها
1: يا
0: آمين.
1: رب.
0: يا رب
1: يا الله يا رب يا الله تتأثر يا الله وتهددان وتغير الحالة أحسن حال يا رب يا الله
0: يا رب. والله
1: يا رب
0: تسلمي يا أمين, تسلمي. عندكم حدا توجيهي حواليكم؟
1: والله فيه من بارح ونسأل أقول أبحر بنبحث ولا لا, من بارح ونسأل.
0: الله يسعدك, الله يرضى عليك, تسلمي يا رب, تسلمي, هذا من لطفك والله, تسلمي, هذا من لطفك. شكرا, يوصل يسعدك, تسلمي, شكرا شكرا كثير. أمين, تسلمي. أنا يعني عن جد ممنون لكثير من الناس اهتموا بهالموضوع, وأكثر مني مش أكثر مني بس إنه الحمد لله يعني إحنا أكيد مهتم كمان بالناس, وبهمني إنه الفرحة تكون في كل بيت وفي كل حدا وعند كل طالب وعند كل أهل وهيك. فمبروك وشكرا, شكرا لكل اللي بعتوا رسائل ومسجات وتليفونات ولقيت الواتس والمسنجر وهالدنيا. مرسي, شكرا كثير, إن شاء الله عقبال عندكم بكل فرح ومحبة. ألو ألو ولا مش ألو؟

0: طيب نيجي على الخبر هذا اللي حكينا لكم إياه ومش خبر. بقول لك لا تقتصر الحاجة إلى أحضانها مرحلة عمرية بعينها. العناق ليس مجرد تلامس جسدي بل لغة عصبية. يعني الفكرة هي إنه شو بصير بالعصب, شو بصير بالمخ, شو بصير بالهاي. أبحاث حديثة قالت لنا إنه لا يمنح شعورا بالراحة والهدوء فحسب, وإنما يساعد أيضا على هذا الحضن يعني العناق على تنظيم الجهاز العصبي, إذ يعمل كمنظم خارجي للتوتر ووسيلة للتنظيم المشترك بين شخصين. يدخل جهازهما العصبيان في حالة من التناغم أثناء التقارب وتنخفض استجابة الدماغ للتوتر, ويبدأ الجسم في تكوين ذاكرة جسدية ترتبط وتربط أشخاص بعينهم الشعور. وعشان هيك بتلاقي أنه وتحديدا مثلا بلحظات التوجيه أنه أقرب حدا بيكون إما الصديق العزيز جدا جدا جدا أو قريب من الدرجة الأولى. يثير عالم السلوك ديسموند موريس لأن العناق كان في الأصل أحد طقوس التحية, إذ يحمل ضمنيا رسالة أمان واضحة مفادها أنه أنا لا أشكل تهديد. على فكرة بالدين في السلام ومش التبويس. هلا مثلا السنة النبوية انه ما فيها بوس. لما انت تسلم على شادي مش تقعد تبوس فيه, انت بتسلم عليه وبتعطيه حضن هيك وحضن هيك وكمان واحد ثلاثة هم. هلا عندنا انه دخلت التبويس على خدود ومش عارف شو, وفي ناس مثلا ببوسوا مناخير بعض في بعض دول الخليج, في ناس ببوسوا هون بيعملوا هيك وهذا, ناس ببوسوا من هون, ناس مش عارف ايش. هاي كلها يعني عبارات خلنا نقول او اشارات تطمينية تعبير عن المحبة وكذا, لكن اقربها وانضمها وادقها هو العناق اللطيف الجميل اللي بيكون بترجم رسائل محبة ورسائل كثير ما بتنحكى بالكلام, تنحكى بالسلوك, تنحكى بالشعور. ففترة الامتحانات بقول لك فوائد العناق هذا في الامتحان, لما انت بتاخد حدا بحضنك مثلا ابنك ولا بنتك ولا اخوك ولا زوجتك ولا زوجك ولا قريبك ولا اللي هو, وبكون الحضن حضن أمان يعني مش حضن اللي بالي بالك, بكون إشي له علاقة بالكيمياء الإيجابية الإنسانية الدافية الحلوة إلى آخره. يعني يفعل كهرمون مهدئ, كدواء مهدئ, كإشي من التوقعات من الدراسات خلنا نقول اللي أكدت أنه هذا الشيء. من ضمنها بقول لك أنه أقل الأكسيتوسين هرمون المحبة مهم جدا لصحة القلب وبزيد إنتاجه في جسمك. والعناق كمان بيعمل شيء له علاقة بتعزيز نمو دماغ الأطفال إذا كانوا صغار هم, وبيدعمهم عاطفيا. المصافحة يعني هاي الأشياء. هناك علوم أو أدلة في العلوم السلوكية والعصبية إلى أهمية العناق في مختلف مراحل الحياة من الطفولة إلى البلوغ وما بعده, لما يرتبط من أثار نفسية وفسيولوجية إيجابية تساهم في نمو الإنسان سواء جسديا أو صحيا أو نفسيا. هاي العوامل كلها بتلاقي في ناس فعلا عمره ما حس هذا الشعور أو ما جرب هذا الشعور, في عنده بسموه أحيانا جفاف العاطفي, وهي حقيقة هو جفاف العلاقة مش بالعاطفة المرتبطة بالجنس, أو ما هي مرتبطة بالشعور بالأمان, بالشعور أنه في حدا ممكن قريب لدرجة أنه تحس معاه بهاي التفاصيل. فهاي مهمة جدا للأبناء, مهمة جدا للقرايب, مهمة جدا للناس اللي بهمونا وبخصونا وبنخصهم وبنهمهم, وبتعمل هيك كمهدئ وشعورها لطيف وجميل جدا. خلنا ناخذ تليفون قبل ما نروح. الو
1: الو, صباحك يا ابو احمد.
0: صباح الورد والفل, يا هلا.
1: تحيه صباحيه لكل جميع المستمعين.
0: يا هلا ويا مرحبا,
1: والتحيه لشهدائنا الابرار والحريه لاسران البواسل, وتحيه لاخواننا في قطاع غزه.
0: امين يا رب,
1: ومبروك للناجحين والناجحات
0: يا رب. الف مبروك
1: يا, وندعو بالصبر والسلوان لاخواننا المقطعين في الصلاه في الضفه.
0: الله يهدي بالهم.
1: الله احمد
0: يا نعم,
1: يا ريت نعيم. نعم يا رب. بس يا ريت تخلي حلقة بكرة, خلي الناس تفتش قلبها, يعني خلي الناس تسمع آرائهم يا أبو أحمد.
0: عايش عوين
1: على السولر, الناس كفيش أشغال واقفة, حتى اللي بيشتغل وبيدور على سولار وقف شغله فيش سولار.
0: عن جد فيش سولار خلاص؟
1: بعرفش والله. انت بينك
0: والله ما بدري انا، انا بعبي هالسيارة لما تيجي تشحطة ولا هذا شيء بدور وهذا اشغل حالي في السولار. هو معي سولار هلا
1: ابو احمد. نص سيارات البلد واصل بدون وقود يا الناس بتروح اشغل.
0: اقول لك والله اريح اريح ما يروحوش اريح.
1: طب يا مكوات
0: عارف ليش؟ عارف ليش؟
1: ليش؟
0: لانه احنا كمان بنشتري السولارات وبنخزنهم. انا بعرف اكثر من واحد مخبي سولار في الدكان تبعته في المخزن مخبي بعرفش لو اكتش.
1: ابو احمد
0: يا نعم
1: بدناش نغطي على المشكله الراسيه. صحتين اللي معاه مصاري وخطه فيش عنده مشكله.
0: لا لا لا مش صحتين لانه هذا اخذ حستي وحستك.
1: طب يا اخي ما هو من اشهر السولار
0: يعني يعني هلا انا اكون معي مصاري اروح اشتري 6-7 صهاريج اضبهم.
1: طب شو سوي لما نسخن نغطهم؟
0: اخ ما كلها مسخمة وملطمة. هلا هذا اتفضل.
1: الله يجيب فضلك بس ارجاك خلي مساحة بكرة للناس تسمع اراءهم في اللي بيصير.
0: حاضر.
1: ليش احنا مضبوط احنا عن طريق الإذاعة يمكن اذا تجنبنا في الحديث الموضوع بيخفف من التوتر من الموضوع. بس بحيطك علم يا ابو احمد البلد وقفت يا ابو احمد.
0: لا حول ولا قوة. كل هذا عشان ابو احمد معقول عشان طارق يعني.
1: ما هو كله ابو احمد هيك اذا قدر يحرك شغله بحاله.
0: كل الابو احمدات هذول.
1: حبيبي يا ابو احمد بس
0: الله يسعد صدر. انا ما عنديش مشكله. شوف انا اليوم وكل يوم وكل وقت لما بنفتح التليفونات لما بيكون في هواء انا ما يعني هم حكوا بالتوجيه وانا بترك الناس تحكي اللي بدها اياه. فا ليش لا يحكوا وانا بكره وبعد
1: خلي بكره ما في حكي يا فيه.
0: أنا في أي وقت أي حدا بده يحكي أي تليفون في البرنامج في السولر في المش سولر في المش عارف شو طبعا بيهمني جدا وحاضر. بكرة بدنا نحكي بالسولر وبكرة بدنا نحكي مع
1: الهيئة. عندك مشكلة في الاتصال يا أبو أحمد.
0: عندي مشكلة في الاتصال. أنا حاسس أنه من لما أجوا كل ما يجوا تعون الاتصالات هون بيخربوا شغله وبروحوا. بيجوا يصلحوها بيصلحوها بيخربوا الغيرها وبروحوا.
1: شو بعرف مش مضبوط.
0: خلاص مش مزبوط.
1: حبيبي يا محمد
0: على راسي يسعد قلبك يسعد صباحك. والله هالبلد ما انت عارف من وين بدك تمسكها للأمانة. تمسكها من هون بتقول اي بتمسكها من هناك بتقول اخ بتمسكها من هناك بتقول لا بتمسكها من هناك بتقول بلد مخوزكة يعني شو نسوي مخزكة. كلهم دكين في بعض واللي دك في هذا واللي دك في هذاك. محافظ نزل بيان ممنوع تتجمعوا وهذول بكلوا بدنا نتجمع وهذول مش عارف بيحشدوا وهذول يا عم سوري. كل حدا طبعا بده اياك انه انت قال يعني شو قال انه تحكي بالليل. انا بالنسبه لي الله يجيب لي فيه الخير والله يهدي البال وهابي نيو يير يعني هابي نيو داي. بس هذا اللي بقدر اقوله للجميع يعني سواء ل لدول ولا لدول. الله يسأل عليك عادل إمام قبل ما تموت قال له انتم مع دول ولا مع هلا احنا لا مع دول ولا مع دول احنا شوية مع دول وشوية مع دول ودول على دول على اللي خلفوهم. وين الهبي شو بعرفني وين الهبي. اللي عنده هبي يدير باله عليه واللي ما عندوش هبي ان شاء الله الله يبعث له بهبي. أنا قلت الله سهل عليه وما مات. لا ما ماتش لسه عادل إمام صح؟ اسمائهم عادل مميزين كيف لم يكون برج الثور. هو عادل برج الثور كمان صح؟ تعرف عشان تعرف برضو يعني. هلأ أنا إذا خلصت السولر السيارة خلاص بقدرش أجي. الله رايح البريح الحمار أجي لا والله ما نيجي بده الثاني بيجي.

إذا بقول لك يا جماعة الخير، خلصت الدراسة المنشورة بعام 2018 لوجود ارتباط بين تلقي الحضن وتحسين المزاج. في أوروبا عشان الكفار هناك بيبكوا واحد حاط لافتة، وأكثر من مرة عملوها إنه حاطط هيك إنه أريد العناق أو إنه بده حدا عناق، فبتلاقي الناس من الشارع يعني مش هيك بحضنوه هيك دقيقة دقيقة ونص ما بعرف شو، بياخد طاقة وبيكمل للي بعده وإلى آخره. تخيل واحد واحد يجي يعلق لك كارما هوني إنه بده حدا عناق يعني أو بده حضن أو يعني خد بعدها شو بيصير فيه.

0: إذن بقول لك هو بشعر بالراحة، بيخفف الآلام، كمان بيعمل إشي إندوكانيبويني في الدماغ، مسؤول عن تنظيم التوتر والمكافأة والانفعالات.
1: احضنوا بعض يعني، احضنوا بعض بالإخوة، أخوات، أزواج، زوجات، أولاد، بنات، بناتكم، أولادكم، يعني حسسوهم بالحنان، حسسوهم مجتمع ماكل هوا مشفر حنان.

سعد يقول لي خلاص اخسر بلاش شلة تكون انت مادة كذا وانت تدعو الى الحرام والإباحية. ايوه ايوه.

0: وبهذا نكون سيداتي وسادتي قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أحضان على الهواء. نلتقي في الغد بإذن الله تعالى. والله الشباب عجبهم الموضوع ما شاء الله. بكوك شعب مشفر شعب سخم
1: عشان يكون
0: شعب بده حنان. إلى اللقاء. سلامات.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 877-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: نرجس.
1: راديو موال.
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
4: رونالدو رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.

تحوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيليا الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيليا على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

تشيله عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه،
5: يوم يا ابو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل، بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الطباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يا بلاش، مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف شو يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه، وبس يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
5: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت معي، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل، فقد كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. سأتحدث عن هذه الفكرة الهامة في تأملات اليوم، فابقوا معي أحبائي.
2: مستمعي وصديقي، طاب وقتك. هذه ميسون فهمي ترحب بك أجمل ترحيب، وتدعوك وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى لنتأمل في كلمة الله حسب ما وردت في سفر الخروج. رأينا في قصتنا كيف وصلت سامية إلى الحضيض في مساومتها لعلاقتها مع الرب وابتعادها عنه. عبير استمرت على العزف والترنيم في الكنيسة بعيدا عن أضواء المدينة، ولاحظ الأعضاء أنها تغيرت بشكل ملموس. تلك الحيوية المتدفقة من وجهها خمدت، وتلك الحركة الدائمة سكنت. كانت عبير غارقة في حزن عميق وسكون شاحب وتأمل بعيد. ما حصل أخيرا لم تنتظره يوما. كانت تدور بخاطرها تلك الجلسات المسائية مع سامية، تعزفان، ترنمان، وتتحدثان حديثا دافئا. ورثت لحال سامية. لقد توالت الدموع بعد تلك الدمعة الأولى يوم فاتحتها سامية بخبر حضورها الحفلة الأولى. واستمر نجم سامية يتألق. بعض صديقاتها نقلن عنها أقوالها إن الإيمان بالنسبة لها كان غطاء أغلق على عينيها طيلة سنوات عمرها في السابق. بعضهن نقلن عنها ألفاظ السخرية من صديقتها القديمة عبير. كان ذلك يصل إلى مسمع عبير أحيانا، لكن لم يزدها حزنا، لأن حزنها كان أقصى ما بإمكان قلبها الممزق أن يسع. والعالم دولاب يدور بسرعة غريبة، وبطبيعة الحياة القاسية بدأ هذا الدولاب يدور إلى غير صالح سامية، وبدأ نجمها بالأفول تدريجيا. ظهرت فنانات أخريات بأسلوب جديد، والناس يحبون كل جديد. بدأ منظمو الحفلات وأصحاب الملاهي يفقدون اهتمامهم الأول بسامية، وكان ذلك لها مؤلما جدا جدا. وبعد فترة قصيرة اختفى اسمها تماما عن عالم الشهرة والفن، وأخيرا تركها الجميع. مع هذا التطور فقدت مصدر تمويلها وقاربت على الإفلاس. دب فيها شعور العزلة القاتلة والغربة المؤلمة مع تزايد حاجتها للمال، مقرونة بغضبها الشديد وكرهها لكل شيء. بدأت تفكر بمهنة أخرى. عبير في مكان آخر من المدينة كبرت وتزوجت من أحد المؤمنين. كان حزنها يثار كلما تذكرت سامية. زوجها كان يعلم بشعورها، فقد عاصر طفولتها مع سامية وكان يحاول مساعدتها على النسيان. كانت عبير باستمرار تصلي للصديق الوحيد الذي لن يترك أو ينكر أبدا، حتى ولو أنكره الجميع. كانت تصلي له أن يحفظ سامية من مخالب الذئب الذي كان جاثما على صدرها. وانخرطت سامية في مهنتها الجديدة، كان ما تجنيه بالكاد يكفيها لشراء قوتها اليومي. مع مزيج الانفعالات الموحشة والمرة في داخلها، فكرت ذات مرة بالحديث إلى عبير. رفعت سماعة التليفون وأدارت القرص على الرقم المطلوب. مع كل رنة للتليفون في الطرف الآخر كان قلب سامية ينبض بشدة. أخيرا رفع التليفون وسمعت سامية صوت عبير في الطرف الآخر يقول: ألو؟ لم تستطع سامية أن تتكلم، أقفلت السماعة بسرعة. شعرت أن لا حق لشريرة مثلها أن تتكلم مع ذلك الملاك الذي اسمه عبير، ولم تجرؤ على مجابهتها، بل بدأت تشعر بالحقد الشديد تجاهها وأصبحت مخلوقا آخر. حتى شكلها تغير، غيره انغماسها بالشر، وأصبحت تبدو عدة سنوات أكبر من عمرها. أتابع معك ما تبقى من قصة سامية المرة القادمة بإذن الرب. أحلى الأوقات أتمناها لك الآن مع الأخ سهيل موسى.
1: يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية. وهل يوجد في هذه الحياة أجمل من كلمة الله؟ وهل يوجد أفضل منك صديق؟ أهلا بك في صحبتي. ما زالت المعارك حامية الوطيس، تلك التي تدور بين الله وبين آلهة المصريين. رأينا الضفادع تجول وتصول في منازل المصريين وتعكر صفو عيشهم، وقد انزعج فرعون من هذه الضربة لدرجة أنه بدا مستعدا لأي شيء في سبيل التخلص منها، إلا أنه أغلظ قلبه إذ بدأ ما في قلبه يظهر على السطح، ولم يكن دور الله في بداية الأمر إلا لجعله يكشف عما في حقيقة قلبه. حتى هنا كان السحرة قادرين على تقليد الضربات، ولكن لسبب ما أضحوا عاجزين عن تقليد ضربة البعوض، وأخيرا أدركوا أن يد الله كانت في الضربات. وبشكل تدريجي كان الله يعمل على إقناع المصريين أنه وحده الله. وهنا بدأ الله يوجه دينونته على الحياة نفسها في مصر، إذ لم يقدر السحرة أن يقلدوا هذه الضربة. كانت الضربات الثلاث السابقة قد أصابت أرض جسان أيضا، حيث يسكن الشعب القديم، ولربما جعل هذا الأمر الكثيرين يقولون لفرعون أن الضربات طبيعية لأنها حلت بجميع أرض مصر. ولكن بعد ذلك ميز الله أرض جسان ولم تقع عليها الضربات فيما بعد. كان الوباء الرابع عبارة عن حشود من الذبان التي كان يعتقد أنها خنافس مقدسة، إذ كان المصريون يصنعون تماثيل من ذهب على أشكالها ويضعونها في القبور. واقترح فرعون على موسى مساوما أنه بإمكانهم أن يقدموا ذبائح، ولكن هنا في مصر، ولا حاجة لهم أن يخرجوا من مصر. لابد أنك تعلم مستمعي أن المحرك لفرعون إنما كان إبليس، وكان قصده من اقتراح فرعون هذا أن يعطل الشهادة لاسم الرب، لأن الشهادة الصحيحة لا يمكن أن تتم داخل مصر أو داخل العالم الذي ترمز له مصر. أما موسى فقد رفض، واستمر فرعون يقصي قلبه، وكان الله يجعله يكشف عما في قلبه حقيقة. رأينا في بداية الإصحاح التاسع الضربة الخامسة، وهي طاعون الماشية. ولم يتأثر فرعون بهذه الضربة الموجهة ضد أبيس إله العجل الأسود. والآن وبعد أن حل الطاعون في مواشيهم، أصبح المصريون يعبدون عجلا مريضا. لربما كان الله يضحك وهو يوجه ضرباته على الوثنية في أرض مصر القديمة. نتابع الآن ما تبقى من الإصحاح التاسع من سفر الخروج. يستمر الله في التعامل مع قلب فرعون العنيد، وطالما أن فرعون يقاوم سيستمر الله في صب الكوارث على أرض مصر، ورفضه للاعتراف بالله سيأتي بالخراب. هكذا في حياتنا يا صديقي، فالله يريد أن يمطر علينا وابلا من البركات وأن يخلصنا، ولكن رفضنا يحول البركة إلى لعنة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 18 من الأصحاح 9.
2: ثم قال الرب لموسى وهارون: خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون، ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دماملة طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذا رماد الأتون ووقفا أمام فرعون، وذراه موسى نحو السماء، فصار دماملة بثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى.
1: نفترض أن هذا الوباء ابتدأ في قصر فرعون وانطلق من هناك، وأن فرعون كان أول شخص يصاب بالبثور. حتى السحرة الذين كانوا ملازمين لفرعون طيلة الوقت أصيبوا بالبثور وظهر عجزهم أمام الله. كانت هذه أول ضربة تصيب الإنسان والحيوان في آن واحد. المشكلة أن الكهنة الذين كانوا يخدمون في المعابد كان يجب أن يكونوا طاهرين من ناحية الجسد بدون أمراض، وفجأة تأتي هذه البثور التي تمنعهم من الخدمة في المعابد، مما أوقف العبادة الوثنية في كافة أرجاء البلاد. هل تتخيل معي الأمر مستمعي؟ كانت هناك آلاف المعابد في ممفيس المليئة بالكهنة، وكلها توقفت عن العمل. وللفكاهة أقول: كنت تقرأ على باب المعبد مغلق بسبب المرض. بالرغم من إصابة فرعون بالبثور، إلا أن الله استمر في التماس إطلاق الشعب على فم عبده موسى. نتابع القراءة الآن من العدد 13 وحتى 27 من الأصحاح 9.
2: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدوني، لأن هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك، لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء، فأعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل، فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار.
1: كم من المرات قرأنا هذه العبارة: أطلق شعبي، ولكن فرعون كان ما زال يرفض وكان متشددا. وكان الله على وشك أن يستخدم فرعون ليظهر قوته في كل الأرض. فعلا كما تغنى المرنم وقال في سفر المزامير: لأن غضب الإنسان يحمدك. كانت مصر شحيحة الأمطار أصلا، والآن ستمطر السماء ما لا يتمنون. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. وهنا الامتحان، هل يؤمنون بالله ويثقون به أم لا؟ كثيرون لم يؤمنوا به فأصابتهم ألام الضربة. لقد أعطاهم الله الفرصة، ولكن الأمر كان منوطا بهم ليثقوا به. هكذا الحال في أيامنا هذه، لكم من الفرص يمنح الله للناس حتى يؤمنوا به ويلتجئوا إليه. كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. أعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. كل الذين لم يثقوا بالله لم يتخذوا الاحتياطات للنجاة من هذه الضربة، والرسالة التي أعطاها الله للمصريين القدماء هي نفسها التي يعطيها لإنسان اليوم وعالم اليوم. الدينونة آتية، وليس من الحكمة أن يستمر الإنسان على منواله هكذا دون أن يأبه لها. كل الذين لم يؤمنوا بالله في مصر في تلك الأيام دفعوا الثمن غاليا. كل ما يطلبه الله أن نؤمن به. ترى هل فعلت ذلك يا صديقي؟ لم تتأثر أرض جسان والشعب القديم بهذه الضربات، فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. كانت هذه المرة الأولى التي يعترف فيها فرعون بأنه خاطئ. يخبرنا العدد 31 من الإصحاح 9 ما يلي: فالكتان والشعير ضربا، لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا. كانت الضربة تشمل أيضا طعام المصريين ولباسهم، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان، وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. أبدأ التأمل الآن في الإصحاح 10 من الخروج، حيث تستمر المعركة بين الله وآلهة المصريين، وفي كل مرة يلين فيها قلب فرعون قليلا يعود ويقسي قلبه وتتوالى الضربات. وفي نهاية الأمر نتساءل: ما هو الشيء الذي سيرقق قلب هذا الحاكم؟ استمع أخي الكريم إلى الآيات 10 الأولى من هذا الأصحاح 10، تقرأها لنا صديقتنا ميسون.
2: ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم، فتعلمون أني أنا الرب. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين: إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي، ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض، ويأكل الفضل السالم الباقي لكم من البرد، ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل، ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين، الأمر الذي لم يره أباؤك ولا أباء أبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم. ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. فقال لهما: يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم، انظروا إن قدام وجوهكم شرا.
1: كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا، كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية. كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ كان عبيد فرعون يقولون له: ألا ترى أن بلادنا قد تدمرت؟ حتى متى تمسك الشعب؟ لما لا تطلقه؟ ومن هنا دعا فرعون موسى وهارون إلى محضره مرة أخرى وابتدأ يساوم من جديد، ولكنه غاضب جدا لأنهم لم يرضوا بعرض المساومة الذي قدمه. اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون. قال أنه بإمكان الشعب أن يذهبوا بدون أولادهم. لابد أنه شك بعدم رجوع الشعب إلى مصر لو أطلقهم ليذهبوا إلى البرية لمدة 3 أيام. وبقاء الأولاد في مصر سيعيد الكبار حتما. ما أغرب هذا الفكر، الشعب في البرية وبنوهم في مصر. هذا لا يفيد الشعب ولا يمجد الله، وحاش أن يتم هذا الأمر، فإنه لو خرج الشعب من مصر وبقي بنوهم هناك لما قيل عنهم أنهم خرجوا من مصر، لأن جزءا منهم كان يبقى هناك. وأحسن وصف كان يمكن أن ينطبق عليهم أنهم كانوا يدعون عابدين للرب في البرية وعابدين لفرعون في مصر. ولكن الله لا يتفق مع فرعون، فإما الرب وإما فرعون. وهنا مبدأ خطير على الوالدين أن يتأملوه مليا، إذ يجب علينا نحن المسيحيون أن نحفظ في قلوبنا متذكرين أن علينا واجبات نحو أولادنا لكي نربيهم بتأديب الرب وإنذاره. ولا يليق بنا أن نرضى لأولادنا الصغار إلا ما نرضاه لأنفسنا. قد نعتقد أن العلم وتحصيل المال يوفر حياة نزيهة في العالم، حتى ولو كان ذلك على حساب الأمور الروحية. فالنجاح لأولادنا في الحياة غاية شريفة، هذا صحيح، ولكن صدقني يا أخي أن العلم والمال كثيرا ما جرفا هؤلاء الأولاد إلى الحضيض، وعندها لم ينفع الندم شيئا. أراد الأهل ما هو أفضل لأولادهم من حيث التعليم والثروة، ولكنهم فقدوا علاقتهم بالرب وأي اتصال بالأمور الروحية. رجعوا إلى أهاليهم ودماغهم مغسولة. قد نتساءل: ألم يتربوا في بيوت مسيحية؟ ولكن هل كل المسيحيين يعلمون أولادهم المبادئ والقيم المسيحية الموجودة في الكتاب المقدس؟ للأسف ليس دائما. ومن هنا ينشأ جيل مساوم، جيل لا يريد أن يعرف الله، جيل كل استثماره موجود في هذا العالم الفاني وحسرته. شكرا لله أن موسى وهارون لم يقبلا بمساومة فرعون، الأمر الذي أغضبه، ولكن غضبه لم يسفر عن أي شيء،
3: لأن الضربة التالية كانت على الأبواب.
1: نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
2: ثم قال الرب لموسى: مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر، وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك، وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض. وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيتي هذه المرة فقط، وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف. لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل.
3: هناك أشياء مثيرة عديدة تكشفها لنا ضربة الجراد هذه. لاحظ أن الجراد لم يظهر بشكل معجزي مثل ما حدث في باقي الضربات، بل أن ريحا شرقية أتت بهم من مكان ما في آسيا. كان الجراد كثيفا جدا في آسيا، مما جعل الريح تحمل منهم أكواما لا تحصى جائعة إلى وادي النيل الخصب، وقد أكلوا الأخضر واليابس كما يقال. في الكتاب المقدس يرمز الجراد إلى الدينونة، ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. يصف النبي يوئيل في سفره في العهد القديم وباء الجراد في الماضي، وينبئ عن وباء آخر في المستقبل سيحل في البشرية. وسفر الرؤيا في العهد الجديد يخبرنا عن وباء للجراد آت على الأرض. لقد كان تأثير الجراد على أرض مصر ساحقا، وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه. كانت هناك طريقة منظمة ومرتبة استخدمها الله في التعامل مع المصريين وفي إرسال الأوبئة والضربات. كانت الضربات الأولى موجهة ضد الآلهة الوثنية في البلاد، والآن نراه يوجه ضربات تجعل حياة الناس صعبة وتزيد من صراعهم للبقاء.
1: أودعك الآن مستمعي، وإلى اللقاء.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت.
2: ده
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك ايوه يلا شوت. جاع. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد يجمعنا عبر أثير موال يمسكم دائما بالخيرات والمسرات. مع بداية أسبوع جديد نتمنى دائما أن يحمل في طياته المزيد من الأمل المزيد من الخير لكافة أبناء شعبنا المعطاء شعبنا العظيم على هذه الأرض المباركة. اليوم السبت 11 من صفر لعام 1448 للهجرة، 25 من تموز لعام 2026 للميلاد. للسائلين عن تاريخ اليوم نبدأ دائما هذه الإطلالة المسائية بالكلمة الطيبة وبالدعاء إلى الله أن يمن على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار في ربوع هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا. دعينا الله أن يمنحنا السلام في وطن السلام. نعيش على أرض السلام ونتمنى السلام. هذا هو شعبنا الفلسطيني المعطاء، هذا هو شعبنا الفلسطيني الذي ما زال يسطر أروع آيات البطولة الصبر الصمود على هذه الأرض المباركة على هذه الأرض المقدسة. دائما وأبدا نقول يا الله ودائما وأبدا نتمنى لشعبنا العظيم المزيد المزيد المزيد من الصبر والمزيد من الثبات في هذه البقعة من العالم. الكل يتابع الأخبار الميدانية لاسيما ما يجري في المناطق الشمالية في محافظات الوطن الشمالية وكذلك أيضا الجنوبية ما بين الإغلاقات وما بين ما يجري حقيقة على الأرض. يعني كل دقيقة هناك خبر جديد بشأن المزيد من الإغلاقات إغلاقات البوابات الحواجز المزيد من الاعتقالات والمزيد من الأمور الصعبة التي تصعب على المواطن الفلسطيني أمور كثيرة في رحلة صموده وبقائه على هذه الأرض المباركة. اليوم احنا بنتحدث عن استمرار حقيقة لرحلة الصمود رحلة التحدي، هذه الرحلة التي ما زال يسطرها الفلسطينيون أينما كانوا وأينما حلوا. تحية المساء دائما ننقلها لكافة متابعينا على الطرقات في هذا المساء الخير إن شاء الله دائما طريق السلامة للجميع، وبنتمنى من ما لهم يا أخوان أعمال على الطرقات وخاصة في ساعات المساء والليل ابتعدوا قدر الإمكان عن الطرق الالتفافية. يعني بالأمس شاهدنا واليوم اعتداءات على المركبات الفلسطينية، انتبهوا كثير على الطرقات ودائما طريق السلامة نتمناه لكافة مرافقينا على طرقات البلاد. الأوضاع الميدانية في قطاع غزة هي الأخرى مشتعلة نوعا ما، الحديث عن 4 شهداء يعني منذ ساعات الصباح. قرار إسرائيلي بإزالة الأشجار عن 69 دنما من أراضي محافظة نابلس التي ستصبح بدون أشجار هذه المناطق. سلفيت ما زالت تحت الحصار، إغلاقات واقتحامات واعتداءات في هذه المنطقة، أيضا إقامة بؤرتين جديدتين وإحراق شاحنة في الضفة الغربية فجر اليوم. حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 200,000 شخص على الإجلاء. أفغانستان السيول تحصد أرواح 9 أشخاص وتدمير 131 منزلا. والحديث أيضا عن استكمال تعميم تطبيق يبوس على كافة موظفي القطاع العام مع نهاية الأسبوع، هذا ما قالته وزارة المالية.
أيضا ضمن الحرب المستمرة على الساحة الإيرانية، طهران لا وقف لإطلاق النار دون الاستجابة لمطالبنا بشأن مضيق هرمز. أحوال كثيرة وأمور كثيرة بتتعلق أيضا عن ما يجري في الدول المحيطة. هذا هذه المواضيع هي صلب حديث البلد لهذا المساء. أيضا بالأمس كان هناك إعلان لنتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة التي جاءت هذا العام في ظل ظروف استثنائية، ورغم ذلك كان هناك إعلان لنتائج الثانوية العامة. بنتمنى دائما النجاح لكافة الطلبة، وبنتمنى من جميع طلابنا يعني ما يسمعوا كلام الناس بالنسبة لدراسة التخصصات. وإذا أردت أن تسمع كلام الناس في هذا الوطن بقولوا لك ما في شغل اليوم، بقول لك ما في شغل للطبيب ولا في شغل للمهندس ولا هناك أعمال لا للصيدلي ولا للتمريض ولا للتعليم ولا للمحاماة ولا المختبرات، حتى المهن والحرف يقولون أنها مليئة بالعاملين. يعني هيك تحدث الناس أمام الطلبة اللي هيك يعني هم حابين إنهم يبدأوا حياتهم يتوجهوا للدراسة. نتمنى من جميع طلابنا ما تسمعوا كلام الناس اليائسين، لم يخبروكم يوما عن الطبيب الناجح ولا عن المهندس المبدع ولا عن المعلم المؤثر والممرض المتميز والمحامي اللامع والحرف الذي يصنع اسمه بجهده. الحقيقة أن التخصص لا يصنع النجاح، الإنسان هو من يصنع النجاح. اختاروا ما تحبون وأبدعوا فيه، ولا تجعلوا أراء الآخرين تسرق منكم أحلامكم، فالرزق بيد الله والفرص يخلقها المجتهد، ومن يتوكل على الله ويجتهد لن يضيعه الله. لا تعش حياة اختارها الناس لك، عش الحياة التي تؤمن بها أنت. هذه رسالتنا لكل الطلبة الناجحين، وإن شاء الله دائما دائما نسمع عن التفوق في الجامعات وتفوق في كل مكان يحل به أبناءنا الطلبة في كل مكان. وللذين لم يحالفهم الحظ، هذه ليست نهاية الحياة، الحياة فيها فرص كثيرة. اغتنموا الفرص القادمة وإن شاء الله تنضموا إلى فوج الناجحين إلى هذه المسيرة. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس مش سواسية، في هناك فوارق في الذكاء وهناك فوارق في أمور كثيرة، فلا يعني تيأسوا. ممكن أي طالب ما نجح في الثانوية العامة لكنه مبدع في أمور أخرى، مبدع في مهنة أخرى، مبدع في جانب معين. ابحثوا عن الجوانب المضيئة في حياتكم واجعلوها دائما هي عنوان نجاح لكم.

0: ودائما نبرق كل آيات المحبة لكافة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده. حديث البلد كما عودناكم حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول لاستفساراتكم، لطرح قضاياكم، همومكم على الهواء مباشرة. لا تترددوا بالتواصل معنا، أرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة ومساء الأمل لكافة أبناء شعبنا في كل مكان، ودائما وأبدا نسعد بهذا التواصل الجميل. للسائلين عن منطقة قبر حلوة يا أخوان، البوابة مفتوحة بإمكانكم التنقل بحرية ما بين البلدات في بلدات الشرق ومراكز المدن. هيك اليوم كانت يعني أحوال الطرق، وربما عندنا في الجنوب أفضل مما هي في المناطق الشمالية. دائما وأبدا نقول مساء الخير، ودائما وأبدا بنوجه تحياتي المحبة لكل مستمعينا، وإن شاء الله دائما بتكونوا دائما بخير. أم الوليد بتقول يسعد مساك ومبارك نجاح بشار وعقبال الجامعة، يحفظك ربي أم الوليد، شكرا كثير ومبارك لجميع الناجحين في التوجيه يا رب، الله يوفق الجميع يا رب. خلينا نبدأ مع أحوال الطقس كما يرصدها لنا الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيكم بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: ربما شعرنا بليلة أمسك بأجواء منعشة نوعا ما، وكذلك فجر اليوم، هل هذه الأجواء ستستمر أم أنها مرحلة وعدت؟
2: هي في الحقيقة زميل عثمان الخبر الجيد في هذا الموضوع، أيضا غدا ستستمر هذه الأجواء يوم الأحد تحديدا، يتوقع أن يكون لدينا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، لتسود أجواء حارة في أغلب المناطق من البلاد وحارة نسبية في المرتفعات الجبلية، بينما تميل في أن تكون بارد نسبيا في المرتفعات خلال ساعات المساء والليل ولطيفة في بقية المناطق من البلاد. يوم الأحد لدينا، يوم الاثنين لدينا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح على من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، لتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد. الثلاثاء ستتغير على درجات الحرارة مع ثبات على ارتفاع درجات الحرارة مع بقائها على من معدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. الارتفاع الكبير سيكون زميلنا عثمان خلال اليوم الأربعاء والخميس وحتى يوم الجمعة، وهذه الكرة أيضا قابلة لأن تتغير بشكل كبير. يتوقع زميلنا عثمان يوم السبت القادم من تاريخ 1 آب أن يتغير أو تتغير المنظومة الحرارية. صدقا زميلنا عثمان، وأنا أنظر الآن إلى مخرجات النماذج العددية لبداية شهر آب، صدقا لكل من يرى هذه النماذج يقول أن النماذج العددية قد جنت تماما. يتوقع أن يكون لدينا انخفاضات كبيرة على درجات الحرارة خلال بداية آب، لتصبح أجواء أشبه ما تكون بالأجواء الخريفية، لكن ما زالت الفترة بعيدة نسبيا، وهذه البيانات أيضا ليست دقيقة وليست ثابتة بشكل عام. الرياح السائلة خلال هذه الأيام بدأ من هذا اليوم حتى يوم الثلاثاء هي رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط في بعض الأحيان. وخلال هذه الفترة زميلنا عثمان دائما وجه السادة المستمعين الكرام والأخوة المواطنين بشرب كميات وافرة من المياه والابتعاد عن الشمس الحارقة خصوصا خلال فترات الظهيرة، وتجنب شعل النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 32 الصغرى 21، غير تنخفض لتصبح العظمى 29 والصغرى 19. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان
0: دائما وابدا كان الله في عون شعبنا. شكرا، شكرا للزميل فياض الدواب، سيعطيكم الف عافيه، شكرا كثير.
2: طيب والله اوقاتكم كل خير زميل عثمان،
0: يحفظكم الله، شكرا كثير. البلد ما فيها محروقات، ما حدش يسأل وين بنزين وين السولر الموجود في البلد. البلد مش طبيعية بالنسبة للمحروقات. يعني اليوم أنا لفيت وحتى المحطات الوقود اللي ما كانش حد بيعرف عنها الكل اكتشفها الصغيرة. اليوم كان في بيان مشترك صادر عن الهيئة العامة للبترول ونقابتي المحروقات والغاز، ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول الدكتور أصطفان سلامة اجتماعا موسعا ضم الطواقم الفنية والإدارية للهيئة. خبر طويل مناش فيه. المهم بحث المجتمعون جملة من التدخلات السريعة الكفيلة بزيادة وتيرة التوريد إلى السوق، التغلب على التحديات القائمة، بحيث تعمل الهيئة العامة للبترول على توريد الكميات التي تطلبها محطة الوقود وفقا لترتيبات مسبقة بين الجانبين بما يلبي احتياجات السوق الكاملة. يعني خبر ما بهمش المواطن، المواطن بهمه كيف يصل الوقود وعود الوقود إلى المحطات بالكميات الكافية. حالة من الهستيريا، يعني اللي شاهد يا أخوان الهجوم الناس على محطات الوقود وبحث الناس، في ناس توجهوا للمستوطنات، نحكيها بصراحة محطات الوقود اللي موجودة في المستوطنات كانوا الناس واقفين عليها على الدور. في ناس توجهوا للعزرية، أبو ديس، لمنطقة السواحرة، منطقة الزعيم، كان في هجوم مش طبيعي للباحثين عن المحروقات وعن البنزين والسولار. في ناس يا أخوان بلشوا حجزوا دور من الليلة عبر محطات الوقود، بصف السيارة وبدي يخليها لبكرة حتى يحفظ راس دور. تخيل لوين.

0: فيك أشرف أبو الهيجة، عائشة الورد، أخونا خليل أبو هنية، نادر الزغل، يسعد مساكم جميعا ودائما وأبدا سعيدين بهذا التواصل الجميل. أيوب بقول كيف إحنا اللي بنعمل الأزمات؟ أيوب لأن إحنا على يعني إحنا ما بنكتفي إن نعبي سياراتنا بالوقود لما نحتاج، إحنا يعني بنكون هاجمين هجوم مش طبيعي على محطات الوقود. هذا للأسف الشديد ما يجري عندنا. حابين نقرأ تهنئة وصلتنا من أخونا حسن محمود، مساء الخير للجميع، تقدم أنا وأسرتي بأسميات التهاني والتبركات لكل الناجحين والمتفوقين في ربوع الوطن الحبيب عامة، وخص بالتهاني أبناء وبنات قريتنا الحبيبة رمون، وإلى الأمام بمزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله، وتهانينا لأسرهم الكريمة. يحفظك الله أخونا أبو الأيسم، وكل المحبة لأهلنا في رمون، هذه القرية الجميلة الرائعة بأهلها وناسها، واللي بتشعر حقيقة عند دخول رمون بتشعر بنوع من الراحة النفسية، وهذا إن دل فإنما يدل على طيبة وأصالة سكانها. ألف مبارك لجميع الناجحين ويحفظكم الله. بالنسبة كمان على كل الأصدقاء اللي برسلونا برسائل على الخاص أينما كنتم، يسعد مساكم وإن شاء الله دائما كل أخباركم سلام. نأخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو قصاي.
0: أبو ضياء يسعد هالمساء،
1: كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير،
0: يحفظكم الله. أبو ضياء
1: أنا عمالي سامعك بتقول إنه المواطن اللي بيخلق الأزمة.
0: نعم،
1: المواطن ما بيخلق أزمة، إحنا عشنا طول عمرنا ما واجهنا هذه الأزمات نهائيا، وهذه الأزمات تحمل للحكومة وليس للمواطن. لأن من واجب الحكومة هي اللي توفر لنا هذا البنزين والسولار، وتوفر لنا المأكل والملبس وكل شيء بتوجب على الحكومة. هلا احنا إنسان في ضائقات، ومن تم نقول المواطن، المواطن يا ابو قصي مش طالب يده شيء. احنا ليش متم نحمل للمواطن؟ على فكرة المواطن هو اضعف الحلقات، وبعدين منروح منقول الاحتلال. هذه المشكلة اللي قاعدين بيصدرونا اياها المحروقات، لو مفتوح المجال لتوع المحروقات يشتروا، لانه يعمل كل يوم، بيطلع كل يوم بوست بقول لك احنا مباشر بنقدر نشتري من الطرف الثاني، بس ممنوع. اذا المواطن ما له دخل في هذا الموضوع. انا من حقي افلل سيارتي مره وثنتين وثلاثه، وكل ما يجي على بالي اروح اعبي في حاله انه يتواجد معي فلوس وبقدر اشتري. هذه وجهه نظر. اما نحن تم نقول المواطن، مش المواطن، هي المدارس بقول لك الاستاذه، هي الاطباء والمستوصفات بقول لك الاطباء. طيب احنا شو زمنا؟ احنا وين نحمل كل هالعب هذا؟ يعني على فكره يئس المواطن، يئسنا بمعنى الكلمه. يعني هقول لك، يعني قبل شويه انا كتب لك ما اجمل كلمه تمر من وادي حلوه بحريه، يعني حتى كلمه حريه لما تلفظتها الامانه يعني اخذنا نشوه فيها لا تصدق. يعني صرنا شيء غريب، شيء لا يعني ما لا يستوعبه العقل. لما بتقول فتحت حديده اللي هي سده، الأمانة الأمور صعبة يا أخي أبو قصي،
0: صعبة. الله يغير.
1: هذه أنا وجهة نظر يعني. إن شاء الله إحنا نتمنى للجميع إن الأمور إلنا ولغيرنا تتجه للأفضل يعني.
0: إن شاء الله.
1: هذه أمنيات كل إنسان. تفضل.
0: الله يكون معك أبو ضياء، ودائما سعيدين بصوتك الجميل، دائما اللي يبعث على الأمل والتفاؤل يا رب. وأنا بحمل بحمل المواطن دائما كل المسؤولية أبو ضياء. الله يسعد مساك.
1: أنا بالنسبة لي بديش أحمد بحكي عن نفسي.
0: الله يحفظك أبو ضياء، شكرا.
1: سلامات، تحياتي.
0: شكرا كثير. المواطن هو اللي بيتحمل كل المسؤولية يا أخوان. المواطن هو اللي بيختار بيختار الحكومة اللي بتحكمه. مش احنا اخترنا البلديات، وبكرة عندنا نختار المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي هو بيختار الحكومة. فإحنا اللي بنتحمل مسؤولية خياراتنا الخاطئة كما يسمونها. ما يجري في الضفة الغربية يا أخوان، الوضع مش طبيعي، الوضع صعب جدا. اللي شاهد المناظر بالأمس واليوم بيقول الضفة الغربية الوضع بها مش طبيعي. اسمحوا لي هذا المساء أن نرحب بالدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، الله يمسيكم بالخير بداية.
2: أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية.
0: يعطيكم عافية. ربما نتحدث عن الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية. حقيقة من خلال متابعاتكم وقراءتكم للأحداث، أين

0: تتجه الأمور في الضفة الغربية دكتور مصطفى؟
1: الأمور خطيرة، والاحتلال كشف بشكل كامل عن خططه، وهم في هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية التي يقود فعليا العمل في الضفة الغربية المستوطنون من أمثال سموتريتش وبنغفير.
0: نعم.
1: يتحدثوا عن الحتم، وبالنسبة لهم الحتم في الضفة الغربية يعني ماذا؟ يعني الضم، التهويد، واستخدام إرهاب المستوطنين للتهجير. هذا هو المخطط الإسرائيلي. ويتحدثوا عن عملية عسكرية، وهذا نوع من التضليل والتشويه والتزوير للواقع، لأنه شو عملية عسكرية بين مين ومين؟ يعني جيش احتلال مدجج بالسلاح، يملك أسلحة نووية ودبابات وطائرات، مقابل من؟ مجتمع تحت الاحتلال، مدنيين عزل لا يملكون سلاحا ليدافعوا به عن أنفسهم. وبالتالي ادعاء أنه في عملية عسكرية هو محاولة لخداع العالم وتصوير أن هناك حرب تجري بين جيشين لتبرير الجرائم الوحشية التي ارتكبت في تل وترتكب الآن في الضفة الغربية. اليوم وحده كانت هناك هجمات للمستعمرين المستوطنين في أكثر من 20 موقع في الضفة الغربية، ليس فقط في منطقة نابلس بل أيضا في الخليل، في مسافة يطا، وفي منطقة القدس، حتى في القدس نفسها، في الصوانة وفي مناطق أخرى. الحديث يدور عن محاولة استباحة كل الشعب الفلسطيني بهذه الاعتداءات الاستيطانية، وأنا برأيي ما تقوم به المنظومة الإسرائيلية هي محاولة تكرار ما جرى عام 48. في عام 48 استخدموا عصابات إرهابية مثل إتسل والهجناء وشتيرن وغيرها لتهجير الفلسطينيين. الذي يعيقهم ويقف كالصخرة في وجههم هو صمود الشعب الفلسطيني وبقائه في أرض وطن. حتى 118 موقع الذين هجر أهلها لم يغادروا فلسطين ولم يغادروا الضفة الغربية وأصروا على البقاء، وهذا نفسه ينطبق على قطاع غزة. لذلك الآن معركتنا معركة صمود وبقاء، ولكن لابد من الضغط لردع ما يجري. المجتمع الدولي مقصر، المحيط العربي والإسلامي مقصر تماما، ونحن نطالبهم بأن يفرضوا على الأقل عقوبات فورية ومقاطعة شاملة، لا أن تستمر بعض الدول بالتطبيع مع إسرائيل وهي ترتكب هذه الجريمة، ليس فقط ضد قرى ومدن الضفة الغربية وتجمعاتها البدوية، بل أيضا ضد المسجد الأقصى وضد الحرم الإبراهيمي. يعني ألا يمس ذلك بمشاعر ملياري مسلم في هذا العالم؟ لذلك أنا أعتقد أنه التصدي لهذا المخطط ممكن فقط بالصمود والبقاء وبفرض العقوبات والمقاطعة، ولكن ما ينقص الشعب الفلسطيني اليوم أن تكون له قيادة وطنية موحدة، قيادة وطنية موحدة على برنامج واستراتيجية وطنية كفاحية مشتركة في مواجهة هذا الخطر الذي هو الأكبر منذ عام 48.
0: نعم، احنا عندما نتحدث دكتور عن يعني مواطنين عزل مدنيين في الضفة الغربية، حقيقة ما هو المطلوب اليوم من المواطن الفلسطيني اللي ما زال بدفع في الثمن منذ عقود، وهو يدفع الثمن وضريبة بقائه وصموده على هذه الأرض؟ ما هو المطلوب أكثر من هذا المواطن؟
1: المواطن مش مطلوب منه غير اللي بيعمله، يعني المواطن شكرا له على صموده. القضية المطالب يجب أن توجه نحو الحركات السياسية والقيادات السياسية التي لم تستطع أن توفر الحماية للناس طبعا، ولا وهي مجرد الآن من سلطتها أصلا. وبالتالي السؤال كيف يمكن للقوى جميعا ولكل من هو أيضا فلسطيني في الخارج أن يساهم في دعم صمود هذا المواطن الذي رأينا بطولته في تل، ورأينا بطولة الناس في تل، ورأينا الناس نشاهدهم يصمدون في سنجل وفي البيتة وفي ترمسعية والآن في المزرعة الشرقية وفي مسافة اليطة وفي كل الأماكن التي تتعرض للهجوم. لكن هذا الصمود يحتاج إلى دعم، وأنا برأيي داخليا ومحليا أهم شيء أن نعود إلى مبادئ الانتفاضة الأولى، الاعتماد على النفس وتنظيم النفس وتوحيد الصف الوطني في قيادة موحدة وتحدي هذه الإجراءات، والبقاء والصمود لا يوجد أمامنا طريق آخر.
0: نعم، بالنسبة لموضوع الانتخابات القادمة للمجلس التشريعي الفلسطيني، هل تعتقد أن مثل هذه الخطوات والانتخابات التشريعي وجود مجلس تشريعي ممكن أن يعيد تلاحم الشعب الفلسطيني من جديد، اللحمة الداخلية؟
1: الأمر لا يستطيع لا ينتظر المجلس التشريعي، الأمر يجب أن يتم الآن، والطريق لذلك أن تبادر قيادة منظمة التحرير إلى دعوة لحوار وطني بمشاركة جميع القوى الفلسطينية لبلورة قيادة موحدة على استراتيجية وطنية موحدة. كان من الممكن تنفيذ اتفاق بكين، وكان ذلك سيجنب السلطة ما يجري الآن من محاولة فصل غزة عن الضفة الغربية.
0: نعم.
1: والآن هناك فرصة، يعني لابد أن تكون هذه فرصة للحوار الوطني، ولا أن تبقى الحالة حالة انقسام سياسي كما هو قائم الآن. الانتخابات مهمة وضرورية ونحن نطالب بها منذ 20 عاما، ولكن الأمر لا ينتظر الانتخابات. حتى الانتخابات إذا جرت يجب أن نضمن ثلاثة أمور: أولا أن تجري ولا تعطل، ثانيا أن تكون نزيهة بالكامل، ثالثا أن لا يجري فرض شروط سياسية على المرشحين بأي حال من الأحوال، لأن هذا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، ورابعا أن لا يكون هناك أي شكل من أشكال التعيين كبديل للانتخابات سواء في الداخل أو الخارج.
0: نعم. سؤال أخير دكتور، يعني مصطفى، اليوم معظم الشعب الفلسطيني يعني بات لا يؤمن بالحركات الوطنية اللي موجودة اليوم على الساحة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية بشكل عام، ألا تعتقد أننا بحاجة إلى شيء آخر بعيدا عن هذه الفصائل، شيء يجمع الشعب الفلسطيني أكثر ما يقسمه؟
1: أولا ما بتقدرش تحط كل الناس في سلة واحدة.
0: نعم.
1: مش كل الفصائل زي بعض، في مقصر وفي نشيط وفي فعال وفي مؤثر، في من يقوم بدور كفاحي مقاوم على الأرض، في من يقوم بدور مقاومة شعبية، في من يقوم بدور عظيم على الصعيد الدولي في تجنيد الطاقات الدولية، فبتقدرش تشطب الفصائل أو تلغيها، ولكن
0: نعم.
1: القضية مش بس فصائل، القضية لازم يتضافر المجتمع المدني والقوى الفلسطينية كلها والمؤسسات الفلسطينية معا، لأنه أي عمل سياسي يحتاج إلى تنظيم، وإذا كان في تقصير فيجب أن يوجه الضغط والنقد لمن هو مقصر حتى يقوم بواجبه، لكن من الخطأ التعميم ومن الخطأ نفي حق الشعب الفلسطيني في أن ينظم نفسه في قوى سياسية.
0: نعم. شكرا، شكرا دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، جهودكم مباركة دكتور، يعطيكم العافية.
1: يعطيك العافية.
0: شكرا كثيرا. إذن هذا حول ما يجري في الضفة الغربية، وربما المواطن كما قال رحلة الصمود والبقاء ملقى على عاتق المواطن. محمود الله يمسيكم بالخير، تتحدث هي الأخرى عن رحلة صمود المواطن. حابين نمسي على أخونا إبراهيم هزاز الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، الأستاذ سامر العصا أبو غنى ببارك لطلب التوجيه يسعد مساك. محمود بتقول مناش بهذا الوقت التشريعي يعني ما إلى أي أهمية. خليل يسعد مساك، أشرف أبو الهيجة بقول يوم أمس جدا ظهرت أزمة الأخلاق، ناس فرحت للتوجيه وعندنا 4 شهداء من عائلة واحدة، يقول أبو الهيجة برسالتي. ربما أسئلة كثيرة ويعني أمور كثيرة. مسيل على مركز إدراك لتدريب مهني يسعد مساك، سعد الدين يسعد مساك. وحابين كمان نمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من خلال إطلالة موال عبر الفيسبوك، يسعد مساكم جميعا ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. المربية إنعام أندون فليفل مساء الخير، مبروك نجاح ابنك الله يبارك بعمرك 6 عام. أبو الأيسم تحياتنا للشرفاء. حابين نمسي كمان على الأم محمد الأخت إيمان إسماعيل، دقة الملاحظة أول الطرق الصحيحة للحل، امعنوا النظر والتفكير فيما حولكم ويسعد أوقاتكم. شكرا كثير. كمان حابين نمسي على صديقنا أيوب اللي بتابعنا من الأردن، نبيل الله يسعد مساك وبارك بعمرك صديقي العزيز، ودائما سعيدين برسائلكم الجميلة. قبل أن ننتقل إلى الفاصل الأول، التزاماتنا التجارية حتى اللحظة ما في محروقات يا أخوان في كل محطات بيت لحم، ببعتونا برسائل بسألوا عن أخبار المحروقات، ما في أي نوع من المحروقات موجودة في يعني كل محافظة، يعني كما يقولون ما في كازيات. أخونا يعقوب بقول والوضع صعب، يعني الموضوع بده شوية اهتمام أكثر. صورة أخيرة للمستوطنين ينصبون خياما استيطانية جديدة في سهل المرج التابع لبلدة عورتة جنوب نابلس والمقابل لبلدتي حوارة، وبالتالي تصبح بلدة عورتة محاصرة بالكامل ومن جميع الاتجاهات بالمستوطنات والحواجز والمعسكرات. صورة من هناك. خلينا نتوجه إلى أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل سنفتح ملف الناجحين والناجحات في الثانوية العامة وسنتحدث مع الطالبة الأولى على محافظة بيت لحم، الطالبة ضحى هاني التي كما قلنا حصلت على أعلى معدل في الثانوية العامة على مستوى محافظة بيت لحم، بنبارك لها ولعائلتها هذا النجاح الكبير وحصولها على معدل 99.7. فاصل ثم نواصل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. مساء الخيرات والمسرات لكل أبناء شعبنا أينما كنتم أينما تواجدتم. يسعد مساكم. مجد حسنات. تحياتي أبو قصي. ألف مبروك نجاح ابنك وحصول عمد العالي ومزيد من التقدم والنجاح. الله يحفظك أخي مجد. كمان أم محمد أبارك وعائلة الأخ أبو قصي نجاح ابني بشار بتفوق وحصوله على المعدل العالي. صلاة النبي عنا. ألف مبارك ومنها الأعلى يا رب. ما شاء الله. عقبال دكتورة. شكرا كثير. شكرا للمربي نعم أندوني فليفل. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير يا أبو قصي.
0: الله يسعد هالمساء أستاذ عطية.
1: تحياتي يا أخي جميع السادة المستمعين والمستمعات. وبحب أغاني جميع أخواننا والأخواتنا الناجحين في امتحانات الثانوية العامة.
0: الله يحفظك.
1: تمني لهم إن شاء الله مزيدا من التقدم والنجاح. فأعتقد ابنك من ضمن الناجحين.
0: نعم صحيح.
1: بشار.
0: نعم صحيح.
1: امبارح قرأت الخبر على الفيسبوك وأنا كتبت لك تعليق وأنا ماني متذكر.
0: الله يبارك بعمرك يا عطية.
1: أكيد ألفك مبارك. وإن شاء الله منها للأعلى يا أبو قصي.
0: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله تشوفك على المراتب. وشهادة.
0: وانت حاضر وانت حاضر يا اخوي عطية.
1: يعني دائما الناس اول ما الولد تبكت عن البيضة بقول لك اقبل ما اشوفك عريس.
0: نعم.
1: يا اخي ليش ما تشوفه عريس؟ ليش ما تشوفه انسان متعلم مثقف يعني ريادي قيادي مجتمعي الى دور يعني متفوق في دراسته في عمله في مجتمعه فهمت علي؟ دائما بقول لك اقبل ما اشوفك عريس. يا أخي الدنيا بتوقف عشان الواحد يتجوز. يا ممكن إنسان أعزب ولكن إلى حضور في مجتمعه إلى حضور على الصعيد الثقافي الصعيد الاقتصادي العلمي الأكاديمي يعني أكثر بكثير من الدور المقدم كعريس يعني. وإحنا نتمنى الزواج للجميع ولكن كمان التعليم. وإحنا الحمد لله شعب فلسطيني نسبة الأمية قليلة الحمد لله بالمجمل وهذا شيء نضعي به الدول العالم يعني. وكمان ما تنساش انه الحمد لله ان اللي قام ببناء الخليج من سنوات مضت والحمد لله المتعلمين اغلبتهم من الشعب الفلسطيني ومن الشعب الاردني فهمت علي؟ فاخويا التعليم شيء مهم لنهضة اي مجتمع. فبنتمنى التوفيق لاخواننا الطلبة ونتمنى على الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية طول اهتمام كبير بقطاع التعليم نايك على قطاع الصحة قطاع التعليم لأن الاحتلال عمال بحارب فينا بشتى الأشكال. وننتقل يا أخويا أبو قصي بالنسبة للتعليم المفتوح.
0: نعم.
1: أنا تابعت مقابلة أعتقد مع طلعت صباح يوم الخميس الفاتت.
0: نعم.
1: مع المختصة بالأكاديمية هاي تابع لوزارة التربية والتعليم. صراحة هذا كان موضوع جدلي موضوع جدلي. أنا معه ولكن مش في ظل الوضع الحالي
0: 100%.
1: أنت بتحكي عن ثلاث أيام تعليم.
0: نعم.
1: معلمين لا يتقاضون رواتبهم يعني أنت لما بدك تقول للمعلم افعل أو لا تفعل بدك تكون مهيئ نفسيا هيئه أكاديميا تعليميا مختلف امكانيات. مش معقول معلم بروح الساعة سنتين ممكن بيشتغل بشغل ثاني كان عمل شاق او عمل مريح وبيجي ثاني يوم تعطيه مهمات ما بعرف يعني نماع انه هذا موضوع يا اخويا ابو قصي شائك موضوع جدلي وبحاجة لدراسة وبحاجة ولكن ما بعرف التعب والتعب سبحان الله كان مش عايش في هالبلد وبتجيب لنا نماذج من مختلف الدول وبتسقطها على واقع الفلسطيني.
0: يحفظك ربي عطية. دائما سعيدين بهاي المداخلات الجميلة عطية. يحفظك ربي. يحفظك ربي.
1: وألف مبارك للجميع.
0: الله يحفظك.
1: نتمنى التوفيق للجميع أبو قصي.
0: الله يكون معك ودائما سعيدين بكلماتك الطيبة عطية وأنا فخور جدا بوجود أمثالك بيننا عطية. الله يكون معك دائما هيك. خلينا نحاول ننتقل الى نحكي مع يعني الطلاب المتفوقين وحقيقه وبنشعر ان في عندنا متفوقين وخاصه ان العام يعني كان فيه متفوقات بشكل كبير جدا خاصة في صفوف الطالبات، يعني عندما تسمع عن طالبة حصلت على معدل 99 هذا بدل على أن ما شاء الله وضعنا بخير وتمام. رحين شوي ونتحدث مع الطالبة الأولى على محافظة بيت لحم في الفرع العلمي، الطالبة ضحى هاني محمود صالح اللي حصلت على معدل 99.7 والأول مكرر على مستوى الوطن، الأول مكرر على مستوى الوطن فلسطين، يعني هذا المعدل ما شاء الله عليه، يعني معدل عالي جدا. مباشرة ننتقل إلى الطالبة المتفوقة ضحى. ضحى مساء الخير وألف مبروك.
2: مساء النور، الله يبارك فيك يا رب.
0: ضحى كنت متوقعة هذا المعدل؟
2: أكيد.
0: يعني كنت متوقعة تجيبي 99؟
2: كنت كل حكيت إن شاء الله بإذن ربنا بجيب.
0: نعم. ضحى يعني كطالبة أنت في أي مدرسة؟ تعرفيني عن حالك شوي.
2: أنا ضحى هاني محمود صالح من مدرسة بنا جورت الشمعة الثانوية مديرية بيت لحم.
0: جورت الشمعة الثانوية، يعني العام الدراسي كان عام صعب شوي وما كان فيه التزام وما كان فيه دوام يعني يكتمل، ما أثر هذا على أدائك كطالبة للثانوية العامة؟
2: هي صحيح كانت سنة صعبة صراحة من ناحية دراسية ودوام وهيك، لكن الحمد لله اجتهدنا وفضل مساعدة المعلمين تواصلوا معنا الحمد لله، وكان في فضل الاجتهاد والمثابرة والإصرار إني أحقق حلمي، فالحمد لله تغلبت على الصعوبات.
0: نعم. طب كم ساعة كنت تدرسي في اليوم تقريبا؟
2: يعني ما كنت أحدد بالضبط الساعات لأنه كنت أحس إني مقيدة، فكنت أدرس يعني أصحى مثلا ما أغلب الوقت كنت أصحى من صلاة الفجر أبدأ الدراسة أخذ فترات استراحة وأكمل لليل.
0: نعم، يعني كنت على مدار اليوم تدرسين، كان في مساعدة حقيقة من الأهل يعني تشجيع توفير جو مناسب يعني ساعدوك الأهل؟
2: أكيد طبعا، كل الشكر والامتنان لأهلي كثير ساعدوني وكثير وصلوا لي اللي هو الظروف الدراسية المناسبة والمثالية من ناحية نفسية، قدموا لي كل الدعم النفسي حتى لما كنت أشعر بالضغط أو بالاكتئاب أو بفترات صعبة كانوا وفروا لي كل الدعم والنصائح والطاقة الإيجابية، وبرضو في المرحلة الدراسية كانوا وفروا كل إشي أنا بطلبه منهم أو حتى ما بطلبه، يقدموا لي كل المستلزمات الدراسية والحمد لله بفضلهم وفضل الله.
0: نعم، يعني معدل ما شاء الله مرتفع جدا 99.7. أنت الأولى في العائلة ولا غيرك يعني في عندك العائلة فيها حد جاب مثل هاي المعدلات في السنوات الماضية؟
2: هو أول معدل في العائلة اللي هو الأولى على فلسطين.
0: نعم، يعني ما شاء الله. تحطين على الوالد، على ما أعتقد والدك طبيب؟
2: أبوي دكتور هاني حصل المعدل 99.
0: نعم، دكتور هاني شو تخصصه؟
2: أطفال وقلب، استشاري قلب.
0: ما شاء الله، يعني
2: استشاري دم.
0: نعم، والوالدة كمان متعلمة دارسة كمان؟
2: أمي دارسة لغة عربية.
0: كل احترام، عائلة متعلمة، وربما انعكس ذلك على يعني أنهم شجعوك أكثر وأكثر الحصول على هذا المعدل. ضحى لو يبكي توجه نصيحة للطلاب هذا العام اللي رحين يتقدموا في السنة القادمة للتوجيه، بتقولون إن معدل 99.7 سهل الحصول عليه؟
2: صراحة هو معدل بده كثير جهد وبده كثير مثابرة وصبر، عشان كل طالب حلمه أو نفسه يكون له هذا المعدل، فلازم يكون عنده يقين بالله إنه ربنا سبحانه وتعالى ما رح يخيب ظنه، ويكون عنده صبر حتى في كل لحظة وفي كل ثانية يكون مجتهد ويقدم كل جهده وكل قدرته وكل تركيزه في دراسته عشان يحقق هذا المعدل ويفرح نفسه ويفرح أهله
0: إن شاء الله. وشو ناوية تدرسي؟ قررتي ولا لسه؟
2: أنا مقررة من أنا صغيرة أني أدرس طب، يعني حققت هدفي الأول اللي هي الأولى، والحين أنا بس على هدفي الثاني أني أصير دكتورة كبيرة الحمد لله تساعد الناس تساعد المحتاجين
0: إن شاء الله. وحابة تخصص كمان طب أطفال ولا؟
2: تخصص صراحة لسه ما فكرت فيه.
0: بنتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله بعد 5 سنوات بنسمع اسمك الدكتورة ضحى هاني، يعني من أفضل الطبيبات على مستوى الوطن. بنهنيك على هذا التفوق الكبير ضحى. وكلمة أخيرة، إذا كانت هناك كلمة شكر بتحب توجيها لمين بتحب توجيها في هذا المساء؟
2: كلمة شكر يعني أنا ما بقدر إني أحدد شخص واحد، لأن كل أشخاص حوالي ساعدوني، أمي وأبوي وإخوتي وأقاربي ومعلماتي ومديرتي والتربية والمديرية وكل الناس حوالي.
0: الله يحفظك يا رب دكتورة ضحى، ومنها للأعلى إن شاء الله. شكرا، شكرا كثير ضحى، الله يكون معك.
2: شكرا لكم،
0: الله يكون معك. شكرا، شكرا كثير للطالبة المتفوقة طبعا اللي حصل على معدل 99.7. سهل، سهل المعدل. توجيه صعب يا أستاذ داني، قديش معدلك في التوجيه؟ احكيها على الهواء بصراحة، قديش جبت معدل؟
3: وحياة قلبي وافراحه.
0: بلايت شعيبات، بهني جميع الناجحين، وبهنيك بنجاح ابنك، وبهني بنات اخوتي، بتمنى الفرحة لشعبنا على طول وفرج قريب ان شاء الله، امين يا رب. شكرا كثير. احمد بيقول قديش معدل نزار، ما بحكيش لك. الو، مساء الخير.
4: اسعد الله اوقاتك.
0: الله يحفظكم يا رب
4: حبيب القلب، كيفك تجي؟
0: الله يحفظك. مين معي؟
4: شو الاخبار؟ تحيات لكم، محمد ابو الرب من الاردن، من عمان.
0: الله يسعد مساك محمد، طمنا عنك.
4: والله احنا مشتاقين لكم دكتورنا.
0: الله يحفظك يا رب،
4: ذلك الفضل. الله، اول اشي بدي اهني الاخت ضحى هاني.
0: نعم،
4: بحكي لها انا من كل قلبي الف الف مبروك، والشعب الاردني كله بتابعك بقول لك مبروك ومنها الاعلى.
0: الله يحفظكم يا
4: اللي
0: رب،
4: اللي بوقد علامه كويسه بنقول له مبروك وشكرا. احنا بدنا ناس كمان زي هيك ينجح ويجيبوا علامات دكتورنا.
0: الله يحفظك يا محمد، وانتم دائما نشامه.
4: انا بتابعكم والله، انا اول يوم بتابعكم ما شاء الله، برنامجكم كثير حلو وما شاء الله يعني كويس، فاحنا مبسوطين بقناتكم الحلوه.
0: الله يحفظك يا رب. مع العلم ان احنا لنا متابعين كثر في عمان وفي اربد وفي كثير مناطق بتواصلوا معي، وانا سعيد. من اي منطقه في الاردن محمد؟
4: انا بعمان دكتورنا، بعمان منطقه جبل التاج.
0: كل المحبه لك. انت من اصول فلسطينيه؟
4: انا اصول فلسطيني اردني. انا من جنين،
0: من
4: انا من كباطي دكتورنا.
0: يحفظك.
4: انا اخواني وعمامي ودارسيدي وخلاتي وعماتي مقيمين بجنين، بس انا واهلي متواجدين بعمان.
0: الله يحميكم يا رب. يعني الأردن دائما هي الرئة الثانية للوطن فلسطين، وفخورين بكم دائما أخي محمد، وديم عليكم دائما الخير والسعادة. حاب تحكي شيء ثاني محمد؟
4: والله أنا حبيت أشكركم على البرنامج وأحيي الشعب الفلسطيني بشكل عام بشكل خاص دكتورنا. حبيب القلب، كل الحب والاحترام لك، وبرجع بكرر ألف ألف مبروك الأخت ضحى ومن الأعلى إن شاء الله.
0: الله يكون معك. شكرا.
4: تحياتي للشاب اللي رد علي اسمه كأنه دانيال.
0: أستاذ دانيال اللي رد عليك، الله يحفظك.
4: كل الحب والاحترام له.
0: الله يحفظك محمد، تابعنا دائما محمد، خلينا دائما نسمع صوتك. الله
4: أكيد دايما. أكيد دكتور، أكيد لازم أتابعكم. أنتوا برنامجكم من أي ساعة دكتور؟ بس ما عنديش أنا
0: من الساعة الرابعة، الساعة الرابعة وحتى الخامسة ونصف. الله يحفظك.
4: يعني ساعة ونص، هنقول 4 إلى 5:30.
0: الله يحفظك يا رب. نعم صحيح.
4: حبيب القلب، كل الحب والاحترام لكم جميعا.
0: الله يكون معكم. شكرا كثير.
4: تحيات لكم الأردن.
0: الله يحفظك. شكرا كثير. كل هاللقاء الأستاذ داني بتعرف شو لفت انتباهه في اللقاء؟ إنه حكى لي دكتور، قال لي قل لي إنك أنت مش دكتور. أنت لما خلي قال دكتور مشيها. هو كل واحد بحط اسم دال قبل اسمه بكون دكتور. على موال دعم الفني، موال العادي، موال الجو. حابين كمان مسي على الجميع. في عندنا كمان طالب اخوان محمد ابو الرضا، الله يسعد مساك طبعا، يحفظك ربي دائما محمد ابو الرضا، بتابعنا كمان من الاردن الغالي على قلوبنا جميعا، الاردن الجميله. أحمد بيقول للدكتور نزار مساء الخير الله يسعد مساك يحفظك ربي. الأخت رنا هنادي بتقول كمان بنات عمي التوأم جودي 97 و16 وأختها جنى 76 و17 ألف ألف مبروك, وإن شاء الله دائما بتكون الأمور بخير دائما. طيب خلينا بعد شوي حابين نحكي كما قلنا مع طالب حقق كمان تفوق دراسة خاصة, هذا الطالب أيضا حابين نرحب بالأخ والصديق هيثم الشاعر من بيت جالة. هيثم مساء الخير.
5: مساء النور, أهلا أهلا فيكم.
0: ألف ألف مبروك هيثم.
5: بارك فيك حبيبي. شكرا.
0: شو قصتك هيثم, كيف ليش توجهت للدراسة الخاصة؟
5: والله أنا كنت في مدرسة طليطة.
0: نعم.
5: وكنت شاغل شوي.
0: نعم.
5: ففصلوني أنا في فصل يعني بعد 11.
0: نعم.
5: طردوني.
0: بس مش طردو ما طردوك, كرموك وطلعوك من المدرسة.
5: أيوة
0: نعم.
5: أعطوني فرصة لبعدين أجل.
0: أعطوك فترة استراحة. نعم.
5: ودخلت ترسمت برضو بعد اللي هو في صف 12 بجزء فصل واحد أقل. نعم. من فصل واحد وما كانش فيه يعني نفسي أكمل صراحة. وبطلتها وبس. بعدين مع الوقت يعني هيك أمي كانت ضل تحكي لي قدم وقدم وقدم, أجت الحرب كلنا منقدم.
0: نعم.
5: بلون على مركز دنون. نعم.
0: كم سنة انقطعت عن بين المدرسة والسلسلة؟
5: من 8-9 سنين تقريبا.
0: 9 سنوات كل الاحترام. بعد 9 نعم. سنوات عدت إلى الدراسة الخاصة.
5: نعم 9 سنوات وسألنا على قصة الدراسة الخاصة, الكل احتال على مركز بنون.
0: نعم. إنه كل الاحترام وبنوجه تحياتنا للمربي الفاضل. نعم.
5: أشوا.
0: نعم بقولك بنوجه تحياتنا للمربي الفاضل الأستاذ كامل دنون إذا كان بس.
5: أستاذ
0: نعم.
5: كامل ما كسر معي بالمرة يعني. نعم. يعني ما شاء الله عليه زلمة رائع جدا.
0: طيب يعني حصلت على قديش المعدل؟
5: أنا 97.9.
0: 97 يعني تقريبا 98.
5: نعم
0: ما شاء
5: صحيح.
0: الله ما شاء الله الفرع الأدبي.
5: الفرع الأدبي صحيح.
0: كل الاحترام. يعني بعد 10 سنوات ما لقيت أي صعوبة إنك تعود وتدرس وتبلش من؟
5: كان في صعوبة وكان في خوف صراحة قبل الصعوبة, بس يعني الأستاذ أول شيء كمال كامل ريحني كثير وحكى معي حكي يعني كان مريح وفهمني قبل ما أبلش وقبل ما أسجل وحكى لي إنه كيف النظام عندهم وكيف هذا وفرجان الأساتذة وأعطاني برضو يعني تجارب سابقة عنده في المركز كيف انه مزبطت معهم ونجحوا وناس اكبر مني للسين.
0: كل احترام.
5: في ناس بالخمسينات يعني وما شاء الله يعني زبطت معهم والأساتذة عند استاذ كامل يعني واحد واحد كلهم يعني ممتازين ممتازين رائعين يعني انا احسن أساتذة يعني اللي مروا علي صراحة يعني انكلبت أساتذة منيح من مدارس ومن هذا بس ما شاء الله عليهم يعني. طيب. أساتذة المعهد ممتازين جدا جدا جدا.
0: نعم كيف كان ردة فعل الأهل عندك يوم سمعوا أنك نجحت ومتفوق كمان؟
5: والله هم كانوا صراحة متوقعين يعني أنه أنا في المعهد يعني كنت شادد ويعني كثير كثير فرحوا كثير كثير فرحوا وفي كثير ناس يعني حكت معي يعني من سنين من قطع العلاقات وما بنحكي أنه مش أنه مشاكل بس أنه يعني كثير فرحوا لي وحكوا معي ويعني فرحة مش طبيعية لازم يعني كل بني آدم يجربها. أنا أصلا يعني بقول كيف حرمت حالي من هيك تجربة يعني بعد ما شفت النتيجة
0: نعم يعني كانوا الأهل كلهم بيترقبوا بالأمس ووقفين إلى جانبك ولحظة
5: طبعا طبعا كل العيلة صفت عندي بالدار.
0: بلشتوا أنت كنت متوقع المعدل؟
5: أنا كنت متوقع أنا صراحة كنت متوقع شوي أعلى بس يعني
0: شو أعلى من 98 شو كنت يعني متوقع 100 مثلا؟
5: لا مش لا مش بس يعني
0: هيثم شو ناوي تدرس الآن بعد هذا التفوق؟ ناوي تروح الجامعة؟
5: إن شاء الله ممكن يعني اقتصاد.
0: كل الاحترام. اقتصاد حلو كثير. في أي جامعة مقرر ولا لسه؟
5: لسه والله هينا بنشوف.
0: نعم نتمنى لك التوفيق وأنا مبسوط كثير والله إنك أنت قصة نجاح حقيقة يعني بعد 10 سنوات يعني ما في اليوم أنا هاي ربما الرسالة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ والذين أيضا حرموا من تقديم امتحان الثانوية العامة. تحكي لهم يا هيثم إن ما في مستحيل وما في تقول كبرنا
5: كله بزبط كل إشي بمشي وفي يعني بتلاقي ناس طبعا حواليك بتساعدك وبتشد معك. يعني المعهد أنا ما كسر معي بالمرة وكانت تجربة كثير منيحة.
0: أنت كنت تشتغل في الفترة هذه ولا تفرغت تماما للتوجيهي؟
5: أنا كنت أشتغل قبل هذا بس يعني لما أجت الحرب صار الشغل خفيف ففرغت حالي أكثر لهذا. بس كان في مجال يعني إنه الواحد يعني كان في أوقات فراغ قصدي بس أنا لا شديت وركزت أكثر على موضوع التوجيه.
0: كم ساعة كنت تدرس في اليوم؟
5: مش كتير صراحة يعني ما يتعدى الساعة ساعتين بس يوميا كنت أدرس يعني ما فيش يوم يعدي ما
0: مش عم فش مش فترة طويلة تدرس في اليوم ساعة أو ساعتين يعني
5: مش ضغط يعني بس لا أنا ساعة ساعتين بالنسبة لي مش شيء.
0: نعم يعني في المدرسة كنت أنت فرع علمي يعني كنت أفكر فرع علمي ولا كنت أدبي كمان؟
5: أنا لا كنت علمي وكنت مفكر بالعلمي صراحة بس رجعنا بالنسبة للي يعني بدرسه يعني ما بيأثر صراحة وشجعني أستاذ كامل على الأدبي وهم عنده يعني أساتذة أقوياء في الأدبي فكلنا منشوف أدبي.
0: نعم الفرع الأدبي إن شاء الله بنشوفك دكتور في الاقتصاد وسعيدين جدا حقيقة هيثم على يعني هاي النجاح الباهر وعلى هذا التحدي الداخلي انك تحديت نفسك وتحديت كل الضوابط. يعني صعب كتير ان واحد بعد 10 سنوات يروح للتوجيه خاصة يعني النظر بينه وبين الاجيال اللي الجيل اللي قدموه لكن انت كنت على قدها وما شاء الله عليك وبنتمنى لك التوفيق والف مبروك لك وللعائلة الكريمة ودائما سعيدين سعيدين بهاي الانجازات. الله يكون معك.
5: شكرا شكرا
0: بارك الله يكون معك. يعني حلو كثير انا مبسوط والله مبسوط جدا. شعبنا يا اخوان عظيم شعبنا شعب التحدي تحدى وكمان حصل على معدل قريبا من 98 دراسة خاصة. بنوجه لها دائما كل تحيات المحبة ولكل الناجحين والناجحات وإن شاء الله دائما الفرحة تبقى موجودة في هذا الوطن الغالي فلسطين. وبنتمنى من الجميع أخوان ما تسمعوا كلام زي ما حكينا في مقدمة البرنامج كل تخصص أنت بتحبه توجه له كل إنسان بيكون ناجح. وزي ما حكى أخونا وصديقنا نادر الزغل بيقول كل واحد في مجال عمله دكتور. الله يجبر بخاطرك نادر. فاصل ثم نواصل ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم لتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. دائما تحية المساء ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. يديم عليكم الخير والمحبة.

0: حلو كثير تجارب، تجارب النجاح وتجارب الناس اللي حققوا نجاحات كبيرة. إن شاء الله دائما بتضل الفرحة موجودة في هذا الوطن الغالي فلسطين. بقول لك بعد عمدة نيويورك اليوم عمدة لندن البريطانية صادق خان يقول نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة ويجب أن يتم محاكمته، مشددا على أنه سيضغط لضمان تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل إذا زار العاصمة البريطانية، قائلا مرتكبي الإبادة غير مرحب بهم في لندن. هذا ما قاله عمدة لندن. صور كثيرة لما يجري قبل أسبوع واليوم، صور من مدينة نابلس تظهر انخفاضا كبيرا في أعداد المركبات، وذلك بسبب أزمة الوقود التي تعاني منها كافة مدن الضفة الغربية. بقول لك الطرقات يعني بلشت تفضى كثير، حتى عندنا في بيت لحم إذا بتلاحظوا حركة السير خفت بشكل كثير، اللي عنده شوية محروقات في صندوق سيارته يعني شادد إيده عليهم لأنه مش موجود، الوقود مفقود اليوم. إن شاء الله نبعود غدا إن شاء الله. وردة مساء الخير. عاطف مشعل، نادي حسن يسعد هالمساء، ديما هيثم الله يسعد مساكي بالورد والفل. ألو مساء الخير. ألو
1: مساء الخير.
0: الله يسعد مساك سامي زيادة من بروكسل، يسعد هالمساء.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: الله يخليك. أولا باسمي عامة وباسم كل من يعرفني وينوب عني خاصة، أرفع إليكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح الطلاب والطالبات في امتحان الثانوية العامة، وأخص بالذكر ابنكم الفاضل سيدي.
0: الله يحفظك يا رب وديم عليك الصحة وهدات البال يا رب.
1: الله يسعدك. وطبعا أكيد أنا ما أدريت في اللي هسه يعني من خلال برنامجك، ولكن أحكي للدكتور هاني صالح طبعا ألف ألف مبروك بنجاح ابنته ضحى.
0: أنت بتعرف الدكتور؟ بتعرفه شخصيا؟
1: طبعا أنا بعرف شخصيا دكتور هاني أكيد،
0: كل احترام.
1: يعني إحنا بينه وبينه شارع عواد بس.
0: بين جورت؟ أنت من جورت الشمالة؟
1: أنا من وادرحة. وادي الهندي. وادي الهندي بيننا وبينهم أخي أبو قصبي.
0: الله يسعدك حبيبي. يعني بينكوا بس بس بينكوا وادي الهندي ها؟
1: نعم صحيح، بينه وبينهم وادي الهندي، بس هسه بينه وبينهم مسافات كثيرة من بروكسل.
0: الله يحفظك. الله يحفظك يا سامي حبيبنا.
1: وطبعا أخي أبو قصي يعني السنة هاي إحنا احتليناها، يعني اللي نجحت منا من عشائر الفواغرة.
0: كل الاحترام والله.
1: الله يخليك، وكل التوفيق طبعا لكل وجهاء العشائر ولعشائرنا وعائلاتنا الفلسطينية أيضا. وأنا سعيد جدا جدا جدا يعني بهذا التفوق وهذه العلامات اللي بيجوها الناجحين. وتخيل أنت هيثم الشخص اللي حكيت معاه قبل شوي اللي هو دراسة خاصة وبعد 10 سنوات بنجح وبيجيب 99 وكذا عشر.
0: الله يحفظك. هو جاب 97 وتسعة عشر.
1: 97 و 19
0: يعني. الله يكون معك حبيبنا.
1: فأخي أبو قصي يعني كل الشعب الفلسطيني نوابغ، وكل الشعب الفلسطيني أينما نكون وأينما نحل نثبت وجودنا، يعني كل واحد يثبت وجوده أينما كنت، يعني عندك من يثبت وجوده في الأردن، عندك من يثبت وجوده في بروكسل، عندك من يثبت وجوده في مثلا دار صلاح، عندك من يثبت وجوده في أي مكان.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا.
1: الله يخليك. وبدي أوجه تحياتي لكل أهلي في فلسطين، لكل المستمعين والمستمعات. وبدي أهمس همسة بسيطة جدا جدا جدا في أذنك، وهمستها قبل هالمرة في أذن السامعين. ما حداش يغصب ابنه على أي تخصص بده إياه، وإنت خلي الولد يختار التخصص بده إياه.
0: الله يكون معك يا رب. الله يكون معك
1: حبيبي.

بلادي حلوة. والله حلوة ما شاء الله هالبلد, والله يا حلوة فلسطين يا أخوان. رنا بتقول ألف مبروك لبنت عمي دوحة الأولى على الوطن, في معها أخوها التوأم ضياء 95.5 علمي, وأختها قبل عامين 98.8 بتدرس طب, وبنات عمها توأم جودي 97.8. ما شاء الله كل العيلة متفوقة بتقول رنا. الأربع طلاب من نفس العائلة, هندي من جورة الشمعة. كل المحبة لأهل جورة الشمعة, ودائما يعني هيك حلو كثير نسمع عن قصص نجاح وقصص يعني حلوة كثير نسمعها. اللي بسأل عن وين تقع قرية جورة الشمعة, زي ما حكينا بينها وبين واد رحال على قصة سامي, فيش إلا واد, وادي الهندي.

0: قرية جورت الشمعة هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، تقع إلى الجنوب من مدينة بيت لحم على بعد 7 كيلو متر هوائي، يحدها من الشرق قريتي مراح معلة ومراح رباح، من الشمال قرية وادي رحال، ومن الغرب قرية وادي النيس، ومن الجنوب قرية أم سلمونة. تقع على ارتفاع 900 متر تقريبا فوق سطح البحر. أما يعني يعود سبب تسمية قرية جورت الشمعة بهذا الاسم إلى وجود امرأة اسمها شمعة، وهي التي كانت تمتلك الأراضي التي أقيمت عليها قرية جورت الشمعة. يعود أصل سكان قرية جورت الشمعة إلى حارة الفواغرة في مدينة بيت لحم. كل المحبة والتقدير. يوجد في قرية جورت الشمعة مسجد واحد فقط، وهو مسجد الصحابة. أما بالنسبة للأماكن الأثرية في القرية فلا يوجد أي موقع أثري في التجمع. عدد السكان، هاي الإحصائية قديمة، عدد سكان قرية جورت الشمعة تقريبا 2500 نسمة في جورت الشمعة. دائما فخورين بكل مناطقنا وكل بلداتنا، والله يحمي الجميع إن شاء الله. وقل لك الحركة بطيئة على الطرقات وما في سيارات كثير بسبب أزمة المحروقات. شايفين يا أخوان قديش الحكومة بتحبنا؟ الحكومة ما بدها نبعزق فلوسنا على المحروقات ونضل رايحين جايين بمناسبة بدون مناسبة. فبقول لك يعني خففت حركة المواطنين على الطرقات، فعشان هيك ما في ازدحامات مرورية على الطرق الداخلية. أما بالنسبة للارتباط العسكري الفلسطيني في رام الله، فنشر قبل قليل أنه سيتم إغلاق مداخل ومخارج مدينة رام الله من الساعة 8 وحتى الساعة 10 من مساء اليوم السبت، وذلك بسبب وجود دعوات للمستوطنين للخروج إلى الشوارع. ونطلب من الأخوة المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السير على الشوارع الرئيسية. هذا الخبر منشور نقلا عن الارتباط العسكري الفلسطيني في منطقة رام الله. أما بالنسبة لي يعني ما يجري على الأرض، يعني حسب الصحفي الإسرائيلي إتمار إشنر يقول كان التقييم في إسرائيل بأن الهجوم الأمريكي الكبير الذي أعلن الرئيس ترامب بأنه يقوم بدراسته سيقع خلال ليلة الجمعة السبت الماضي. على ضوء ذلك شهدت إسرائيل استعدادات مكثفة، ولكن مع مرور ساعات يوم الجمعة أدركت القدس أن ترامب تراجع وقرر منح الإيرانيين فرصة جديدة ضمن الفرص اللي بنتحدث عنها دائما. نعم. يا مول للموقدين النار باليمن يمن عين للهنا يا روح. بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا، يسعد مساكم. الله يحفظكم يا رب. بقول عجبني سامي أبو أيسم، بقول جاري بينهم الوادي كان في الوطن، بقول سواقة 30 دقيقة اليوم المسافة. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات مع صديق أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي لك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: في ظل أزمة المحروقات، كيف المحروقات في أريحة؟ فيها محروقات ولا نفضت؟
1: لا بريحة تبخرت أبو قصي.
0: تبخرت المحروقات. لاحظت أنت أن الحركة على الطرق خفت شوي بسبب أزمة المحروقات؟
1: خفت كثير كثير، مش شوي كثير. نعم. خفت، وحتى صاروا الناس يصبوا سياراتهم يطلعوا بالمواصلات العامة، والمواصلات العامة نقل قطاع النقل العام ما حدا مطلع له من الجهات الرسمية.
0: نعم.
1: صار بيروح على المحطات على الشوارع الجفافية بيعبوا المحروقات بأسعار خيالية يعني.
0: نعم.
1: يعني أنا أول امبارح عبيت من محطة محروقات بقرب ريحة التابعة للاحتلال على الشارع الجفافي، لتر الصدر 11 شيكل و20 أجورة. لكن بدنا نعبي، بدنا نمشي، بدنا نخدم الناس، بالمقابل ما ارتفع ولا أجورة التسعيرة على المواطنين. فهي كان عبء المواطن الانتظار على قاعدة الصراحة على المغادرين وعلى الحواجز وعلى البنوك لما بينزل الراتب وعلى وعلى وعلى، ولكن هذا زاد العبء الآن على المحطات المحروقات، ونقص المحروقات أثر على طلبة التوجيه الناجحين. نبارك لجميع الطلبة للطلاب والطالبات على نجاحهم الرائع والمبدع في جميع التخصصات المهنية والأكاديمية. نتمنى لهم مستقبل وأمل مستقبل مذهل في التعليم والثقافة إن شاء الله. ونخص بالذكر تهنئة خاصة للشاب الخلوق بشار عثمان صلاحات على أجمل باقي تهنئة مني خاصة لابن أخوي بمناسبة نجاحه بالتوجيه. نتمنى له مزيد من التوفيق والازدهار في حياته العلمية والعملية.
0: الله يحفظك يا رب ويعطيك الصحة وهدات البال. أبو محمد كيف أحوال الطرق أبو محمد؟
1: والله الطرقات عندكم بالجنوب لوس أخضر، أما بالشمال صحراء قاحلة. نبدأ من جنوب الضفة الغربية لعل وعسى يكون الأمل موجود. نتحدث عن فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، الفحص كثافة سير متوسطة بالاتجاهين، أما راس الجورة النبي يونس العروبة بتمر مغلقات، بوابات الحاج النشاش تركات بالاتجاهين مع كثافة سير متوسطة بسبب إشارة المرور، راس بيت جالة كثافة سير وحركة سير عادية واعتيادية للقادمين والمغادرين باتجاه المحافظة، الجناتة بهذه اللحظات وعش الغراب كلاهما سالكات، عقبة حسنة سالكات طريق الصدر سكالات نصار مراح رباح ام سلمونة المنشية كذلك سالكات.
0: نعم.
1: الكونتينر سالك بالاتجاهين. اما العيزرية وما ادراك ما العيزرية ازمة خانقة جدا بكلا الاتجاهين، لتعين بداية ازمة باتجاه الشمال دوار على

0: سنجل المغلقة جميع مداخلها ومخارجها. مدينة نابلس جبل النار وما أدراك ما نابلس، كل الأخبار والأسرار تتحدث عنها اليوم والأمس.
1: نعم.
0: مداخلها ومخارجها الشمالية بيت فوريك، عين شبلي تيسير مغلقات، عوار تسارك في الاتجاهين، مدخل حوار الشمالي والجنوبي مغلقات، سرة المربعة ودير شرف مغلقات بكلا الاتجاهين، الناب باتجاه طول كرم، سالك للقادمين حاجز للمغادرين، بوابات إجبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك، مداخل ومخارج جريحة خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
1: يحفظكم الله أخونا وصديقنا العزيز الغالي أبو محمد، طريق السلامة دائما نتمناه لكم. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك. شكرا كثير.

0: المحمود يسعد مساكم. محمد محبوب يسعد مساك دائما وابدا.
1: والعين تشوف العين عيني محتارة.
0: مكرم رديدة بكل قبر حلوة فاتح.

أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. شكرا للمحمود، الله يبارك بعمرك يا رب، الله يهونها على الجميع ويديم الفرح في قلوب الجميع. درجة الحرارة عندنا في بيت لحم الآن 32 درجة مئوية.

أبرز عناوين الأخبار كما نطالعها عبر المواقع الإخبارية. أبو الأيسم الغالي يديم عليك الصحة وهدات البال, أحرشتنا والله بلطفك. في أبرز عناوين أخبار الساعة, حبس أنفاس في إسرائيل, ترامب يرجئ الضربة الكبرى لطهران في اللحظة الأخيرة. من بن غوريون إلى الملاجئ, إسرائيل تتهيأ لحرب ثانية مع إيران. إسقاط مسيرة هجومية قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق. فرنسا تعتقل ستة للاشتباه, ستة للاشتباه بتخطيطهم لاستهداف كنيس يهودي. سلامة خطة حكومية لتعزيز استقرار سوق المحروقات وإنشاء شركة وطنية للمحروقات ربما هي قادمة. أربعة شهداء بينهم ضابط كبير وإصابات بسلسلة غارات وسط وشمال قطاع غزة. قرار إسرائيلي بإزالة الأشجار عن 69 دونما من أراضي محافظة نابلس. محاصرة سلفيت, إغلاقات, اقتحامات, اعتداءات. حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 200 ألف شخص على الإجلاء بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين. وزير الداخلية الفرنسي قال بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا, في حين أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الحرائق قرب

0: تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية أن مصر تعمل على تسريع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة بهدف منع انهيار وقف إطلاق النار وخلق واقع أمني جديد. القاهرة تعمل بالتنسيق مع واشنطن وعدد من الجهات الفاعلة الإقليمية في محاولة لكسر الجمود في قطاع غزة، وذلك بتسريع نشر قوات الاستقرار الدولية التي أنشأها مجلس السلام كما يقول التقرير.
1: يا طير الطاير صوت الحبايب سلم لي علي كانوا يحبونا.
0: أيضا صور ربما نشاهدها كل دقيقة لما يجري على الأرض خاصة في المناطق المحافظات الشمالية، الصور من هناك يعني تصل تباعا. مواطنة عن أزمة المحروقات بناشد الحكومة تخلينا يوم بالأسبوع إجازة لتعبئة الوقود لحين انتهاء الأزمة، لأنه فعليا بلزمك أكثر من 6 ساعات للتعبئة والعصر كله بيكون مسكر، يوم كامل لتعبئة، تريد لتعبئة سيارتك بالمحروقات. وزارة الداخلية بغزة استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة في استهداف من مسيرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان. بعد أيام من الاعتداء نشطاء يعيدون ترميم وتصليح أثار حرق المستوطنين لمسجد في قرية توانة بمسافة يطا جنوب الخليل. معاريف تنقل الخارجية الأمريكية في رسالة رسمية إلى الكونغرس: تركيا لا تزال غير مستوفية للشروط القانونية المحددة لعودتها إلى برنامج طائرات الشبح المتقدمة من طراز F-35. أسواق جنين خالية بعدما كانت تنبض بالحياة وتعج بالمتسوقين من الداخل وباقي مناطق الضفة الغربية في مثل هذه الأيام، ولكن بسبب الأوضاع السياسية والميدانية انقلب المشهد، التجار يشتكون فلسنا. فهمي صالح يسعد هالمساء. فاجعة مؤلمة: وزارة الصحة السورية تتحدث عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 بحادث تصادم حافلتين على طريق دمشق دير الزور رحمهم الله. توقف ضخ المياه من أبار عين سامية لا يزال قائما، وجهود مكثفة لضمان وصول طواقم مصلحة المياه لإصلاح الأضرار. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. لا لا لا لا.

0: تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. ننهي مع نصيحة الصديق أبو الأيسم أخونا حسن محمود، بقول نصيحة لأولياء أمور الخريجين والطلاب: الله يكون في عونك ويقويك في هذا عبء كبير ومسؤولية عظيمة تشمل ضغوطا مالية ونفسية وتنظيمية هائلة، في نفس الوقت تربية وتعليم عدة أبناء في الجامعة هو استثمار حقيقي في مستقبلهم، لكنه يتطلب إدارة ذكية لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار. إليك خطوات عملية ومباشرة تساعد على إدارة هذه المرحلة: الإدارة المالية الذكية، البحث عن المنح، قدم على المنحة الدراسية، ربما تعليق طويل نوعا ما، لكن بحاجة إلى القراءة، موجود عبر الصفحة الرسمية البث المباشر وعبر صفحة حديث البلد لمن أراد أن يستزيد من نصائح أخونا أبو الأيسم. شكرا لمحمود. والله أبو الأيسم اليوم لا في دعم جامعي، صناديق دعم جامعي، ولا في اليوم منح اليوم، إلا إذا كان ظهرك مدعوم، عندك واسطة قد البلد، قدك كبير اللي يساعدك اليوم، خليها على الله أبو الأيسم. إذا ملك واسطة في هالبلد لا داعي للتعب ومزيد من الجهد. في أمان الله نترككم مع تمنياتنا لكم دوما بطريق السلام على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحفظ.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نذكر ذكر الدنيا وخلص، ذكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف في الشهر. طب العالم مش لاقي شغل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتهووه، تروح ترى رئيس وزراء مش فاكر عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرعة يطلع لأخذ ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة ليحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطاي كل احتراف، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بس على
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: راديو موال

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
3: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل، فقد كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. سأتحدث عن هذه الفكرة الهامة في تأملات اليوم، فابقوا معي أحبائي.
3: مستمعي وصديقي، طاب وقتك. هذه ميسون فهمي ترحب بك أجمل ترحيب، وتدعوك وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى لنتأمل في كلمة الله حسب ما وردت في سفر الخروج. رأينا في قصتنا كيف وصلت سامية إلى الحضيض في مساومتها لعلاقتها مع الرب وابتعادها عنه. عبير استمرت على العزف والترنيم في الكنيسة بعيدا عن أضواء المدينة، ولاحظ الأعضاء أنها تغيرت بشكل ملموس. تلك الحيوية المتدفقة من وجهها خمدت، وتلك الحركة الدائمة سكنت. كانت عبير غارقة في حزن عميق وسكون شاحب وتأمل بعيد. ما حصل أخيرا لم تنتظره يوما. كانت تدور بخاطرها تلك الجلسات المسائية مع سامية، تعزفان ترنمان وتتحدثان حديثا دافئا. ورثت لحال سامية، لقد توالت الدموع بعد تلك الدمعة الأولى يوم فتحتها سامية بخبر حضورها الحفلة الأولى. واستمر نجم سامية يتألق. بعض صديقاتها نقلن عنها أقوالها إن الإيمان بالنسبة لها كان غطاء أغلق على عينيها طيلة سنوات عمرها في السابق. بعضهن نقلن عنها ألفاظ السخرية من صديقتها القديمة عبير. كان ذلك يصل إلى مسمع عبير أحيانا، لكن لم يزدها حزنا، لأن حزنها كان أقصى ما بإمكان قلبها الممزق أن يسع. والعالم دولاب يدور بسرعة غريبة، وبطبيعة الحياة القاسية بدأ هذا الدولاب يدور إلى غير صالح سامية، وبدأ نجمها بالأفول تدريجيا. ظهرت فنانات أخريات بأسلوب جديد، والناس يحبون كل جديد. بدأ منظمو الحفلات وأصحاب الملاهي يفقدون اهتمامهم الأول بسامية، وكان ذلك لها مؤلما جدا جدا. وبعد فترة قصيرة اختفى اسمها تماما عن عالم الشهرة والفن، وأخيرا تركها الجميع. مع هذا التطور فقدت مصدر تمويلها وقاربت على الإفلاس. دب فيها شعور العزلة القاتلة والغربة المؤلمة مع تزايد حاجتها للمال، مقرونة بغضبها الشديد وكرهها لكل شيء. بدأت تفكر بمهنة أخرى. عبير في مكان آخر من المدينة كبرت وتزوجت من أحد المؤمنين. كان حزنها يثار كلما تذكرت سامية. زوجها كان يعلم بشعورها، فقد عاصر طفولتها مع سامية وكان يحاول مساعدتها على النسيان. كانت عبير باستمرار تصلي للصديق الوحيد الذي لن يترك أو ينكر أبدا، حتى ولو أنكره الجميع كانت تصلي له أن يحفظ سامية من مخالب الذئب الذي كان جاثما على صدرها. وانخرطت سامية في مهنتها الجديدة، كان ما تجنيه بالكاد يكفيها لشراء قوتها اليومي. مع مزيج الانفعالات الموحشة والمرة في داخلها، فكرت ذات مرة بالحديث إلى عبير. رفعت سماعة التليفون وأدارت القرص على الرقم المطلوب. مع كل رنة للتليفون في الطرف الآخر كان قلب سامية ينبض بشدة. أخيرا رفع التليفون وسمعت سامية صوت عبير في الطرف الآخر يقول: ألو؟ لم تستطع سامية أن تتكلم، أقفلت السماعة بسرعة. شعرت أن لا حق لشريرة مثلها أن تتكلم مع ذلك الملاك الذي اسمه عبير، ولم تجرؤ على مجابهتها، بل بدأت تشعر بالحقد الشديد تجاهها وأصبحت مخلوقا آخر. حتى شكلها تغير، غيره انغماسها بالشر، وأصبحت تبدو عدة سنوات أكبر من عمرها. أتابع معك ما تبقى من قصة سامية المرة القادمة بإذن الرب. أحلى الأوقات أتمناها لك الآن مع الأخ سهيل موسى.
2: يا له من امتياز كبير لي أن أكون ضيفك لهذا اليوم مستمعي، بينما نتدارس سويا كلمة الله الحية. وهل يوجد في هذه الحياة أجمل من كلمة الله؟ وهل يوجد أفضل منك صديق؟ أهلا بك في صحبتي. ما زالت المعارك حامية الوطيس، تلك التي تدور بين الله وبين آلهة المصريين. رأينا الضفادع تجول وتصول في منازل المصريين وتعكر صفو عيشهم، وقد انزعج فرعون من هذه الضربة لدرجة أنه بدا مستعدا لأي شيء في سبيل التخلص منها، إلا أنه أغلظ قلبه إذ بدأ ما في قلبه يظهر على السطح، ولم يكن دور الله في بداية الأمر إلا لجعله يكشف عما في حقيقة قلبه. حتى هنا كان السحرة قادرين على تقليد الضربات، ولكن لسبب ما أضحوا عاجزين عن تقليد ضربة البعوض، وأخيرا أدركوا أن يد الله كانت في الضربات. وبشكل تدريجي كان الله يعمل على إقناع المصريين أنه وحده الله. وهنا بدأ الله يوجه دينونته على الحياة نفسها في مصر، إذ لم يقدر السحرة أن يقلدوا هذه الضربة. كانت الضربات الثلاث السابقة قد أصابت أرض جسان أيضا، حيث يسكن الشعب القديم، ولربما جعل هذا الأمر الكثيرين يقولون لفرعون أن الضربات طبيعية لأنها حلت بجميع أرض مصر. ولكن بعد ذلك ميز الله أرض جسان ولم تقع عليها الضربات فيما بعد. كان الوباء الرابع عبارة عن حشود من الذبان التي كان يعتقد أنها خنافس مقدسة، إذ كان المصريون يصنعون تماثيل من ذهب على أشكالها ويضعونها في القبور. واقترح فرعون على موسى مساوما أنه بإمكانهم أن يقدموا ذبائح، ولكن هنا في مصر، ولا حاجة لهم أن يخرجوا من مصر. لابد أنك تعلم مستمعي أن المحرك لفرعون إنما كان إبليس، وكان قصده من اقتراح فرعون هذا أن يعطل الشهادة لاسم الرب، لأن الشهادة الصحيحة لا يمكن أن تتم داخل مصر أو داخل العالم الذي ترمز له مصر. أما موسى فقد رفض، واستمر فرعون يقصي قلبه، وكان الله يجعله يكشف عما في قلبه حقيقة. رأينا في بداية الإصحاح التاسع الضربة الخامسة، وهي طاعون الماشية. ولم يتأثر فرعون بهذه الضربة الموجهة ضد أبيس إله العجل الأسود. والآن وبعد أن حل الطاعون في مواشيهم، أصبح المصريون يعبدون عجلا مريضا. لربما كان الله يضحك وهو يوجه ضرباته على الوثنية في أرض مصر القديمة. نتابع الآن ما تبقى من الإصحاح التاسع من سفر الخروج. يستمر الله في التعامل مع قلب فرعون العنيد، وطالما أن فرعون يقاوم سيستمر الله في صب الكوارث على أرض مصر، ورفضه للاعتراف بالله سيأتي بالخراب. هكذا في حياتنا يا صديقي، فالله يريد أن يمطر علينا وابلا من البركات وأن يخلصنا، ولكن رفضنا يحول البركة إلى لعنة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الثامن وحتى الثاني عشر من الأصحاح التاسع.
3: ثم قال الرب لموسى وهارون: خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون، ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. فأخذا رماد الأتون ووقفا أمام فرعون، وذراه موسى نحو السماء، فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهائم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من أجل الدمامل، لأن الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى.
2: نفترض أن هذا الوباء ابتدأ في قصر فرعون وانطلق من هناك، وأن فرعون كان أول شخص يصاب بالبثور. حتى السحرة الذين كانوا ملازمين لفرعون طيلة الوقت أصيبوا بالبثور وظهر عجزهم أمام الله. كانت هذه أول ضربة تصيب الإنسان والحيوان في آن واحد. المشكلة أن الكهنة الذين كانوا يخدمون في المعابد كان يجب أن يكونوا طاهرين من ناحية الجسد بدون أمراض، وفجأة تأتي هذه البثور التي تمنعهم من الخدمة في المعابد، مما أوقف العبادة الوثنية في كافة أرجاء البلاد. هل تتخيل معي الأمر مستمعي؟ كانت هناك آلاف المعابد في ممفيس المليئة بالكهنة، وكلها توقفت عن العمل. وللفكاهة أقول: كنت تقرأ على باب المعبد مغلق بسبب المرض. بالرغم من إصابة فرعون بالبثور، إلا أن الله استمر في التماس إطلاق الشعب على فم عبده موسى. نتابع القراءة الآن من العدد الثالث عشر وحتى السابع والعشرين من الأصحاح التاسع.
3: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدوني، لأن هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك، لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. فإنه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك، لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تأسيسها إلى الآن. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت، وأما الذي لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في أرض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء، فأعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم، وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل، فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار.
2: كم من المرات قرأنا هذه العبارة: أطلق شعبي. ولكن فرعون كان ما زال يرفض وكان متشددا، وكان الله على وشك أن يستخدم فرعون ليظهر قوته في كل الأرض. فعلا كما تغنى المرنم وقال في سفر المزامير: لأن غضب الإنسان يحمدك. كانت مصر شحيحة الأمطار أصلا، والآن ستمطر السماء ما لا يتمنون. فالآن أرسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحقل، جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمعون إلى البيوت، ينزل عليهم البرد فيموتون. وهنا الامتحان، هل يؤمنون بالله ويثقون به أم لا؟ كثيرون لم يؤمنوا به فأصابتهم ألم الضربة. لقد أعطاهم الله الفرصة، ولكن الأمر كان منوطا بهم ليثقوا به. هكذا الحال في أيامنا هذه، لكم من الفرص يمنح الله للناس حتى يؤمنوا به ويلتجئوا إليه. كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء. كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض. كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر، وكانت ضربة البرد موجهة ضدها. ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معا. أعطى الرب رعودا وبردا، وجرت نار على الأرض، وأمطر الرب بردا على أرض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. كل الذين لم يثقوا بالله لم يتخذوا الاحتياطات للنجاة من هذه الضربة. والرسالة التي أعطاها الله للمصريين القدماء هي نفسها التي يعطيها لإنسان اليوم وعالم اليوم: الدينونة آتية. وليس من الحكمة أن يستمر الإنسان على منواله هكذا دون أن يأبه لها. كل الذين لم يؤمنوا بالله في مصر في تلك الأيام دفعوا الثمن غاليا. كل ما يطلبه الله أن نؤمن به. ترى هل فعلت ذلك يا صديقي؟ لم تتأثر أرض جسان والشعب القديم بهذه الضربات، فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. كانت هذه المرة الأولى التي يعترف فيها فرعون بأنه خاطئ. يخبرنا العدد 31 من الإصحاح 9 ما يلي: فالكتان والشعير ضربا، لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبزرا. كانت الضربة تشمل أيضا طعام المصريين ولباسهم، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى. كان الله يحاول إيقاظهم من سبات عبادة الأوثان، وأما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه وإغلاظ قلبه. أبدأ التأمل الآن في الإصحاح 10 من الخروج، حيث تستمر المعركة بين الله وآلهة المصريين، وفي كل مرة يلين فيها قلب فرعون قليلا يعود ويقسي قلبه وتتوالى الضربات. وفي نهاية الأمر نتساءل: ما هو الشيء الذي سيرقق قلب هذا الحاكم؟ استمع أخي الكريم إلى الآيات 10 الأولى من هذا الأصحاح 10، تقرأها لنا صديقتنا ميسون.
4: ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي هذه بينهم، ولكي تخبر في مسامع ابنك وابن ابنك بما فعلته في مصر وبآياتي التي صنعتها بينهم، فتعلمون أني أنا الرب. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين: إلى متى تأبى أن تخضع لي؟ أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلق شعبي، ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك فيغطي وجه الأرض حتى لا يستطاع نظر الأرض. ويأكل الفضل السالم الباقي لكم من البرد، ويأكل جميع الشجر النابت لكم من الحقل، ويملأ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين، الأمر الذي لم يره أباؤك ولا أباء أبائك منذ يوم وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. فقال عبيد فرعون له: إلى متى يكون هذا لنا فخا؟ أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم، ألم تعلم بعد أن مصر قد خربت؟ فرد موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم، ولكن من ومن هم الذين يذهبون؟ فقال موسى: نذهب بفتياننا وشيوخنا، نذهب ببنينا وبناتنا بغنمنا وبقرنا، لأن لنا عيدا للرب. فقال لهما: يكون الرب معكم هكذا كما أطلقكم وأولادكم، انظروا إن قدام وجوهكم شرا.
2: كان في فكر الله عدة أهداف لما هو فاعل. أولا، كان يريد أن يكشف أن فرعون رجل وثني لا يخاف الله. كان بإمكان الله أن يخرج الشعب رغما عن أنف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبدا فرصة الخلاص على أي إنسان. وبعمله هذا وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو أنه أراد أن يري الشعب من هو وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية. كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال عبيد فرعون:

0: ولكنه غاضب جدا لأنهم لم يرضوا بعرض المساومة الذي قدمه. اذهبوا أنتم الرجال واعبدوا الرب لأنكم لهذا طالبون. قال أنه بإمكان الشعب أن يذهبوا بدون أولادهم. لابد أنه شك بعدم رجوع الشعب إلى مصر لو أطلقهم ليذهبوا إلى البرية لمدة 3 أيام. وبقاء الأولاد في مصر سيعيد الكبار حتما. ما أغرب هذا الفكر؟ الشعب في البرية وبنوهم في مصر. هذا لا يفيد الشعب ولا يمجد الله، وحاش أن يتم هذا الأمر، فإنه لو خرج الشعب من مصر وبقي بنوهم هناك لما قيل عنهم أنهم خرجوا من مصر، لأن جزءا منهم كان يبقى هناك. وأحسن وصف كان يمكن أن ينطبق عليهم أنهم كانوا يدعون عابدين للرب في البرية وعابدين لفرعون في مصر. ولكن الله لا يتفق مع فرعون، فإما الرب وإما فرعون. وهنا مبدأ خطير على الوالدين أن يتأملوه مليا، إذ يجب علينا نحن المسيحيون أن نحفظ في قلوبنا متذكرين أن علينا واجبات نحو أولادنا لكي نربيهم بتأديب الرب وإنذاره. ولا يليق بنا أن نرضى لأولادنا الصغار إلا ما نرضاه لأنفسنا. قد نعتقد أن العلم وتحصيل المال يوفر حياة نزيهة في العالم حتى ولو كان ذلك على حساب الأمور الروحية. فالنجاح لأولادنا في الحياة غاية شريفة، هذا صحيح، ولكن صدقني يا أخي أن العلم والمال كثيرا ما جرفا هؤلاء الأولاد إلى الحضيض، وعندها لم ينفع الندم شيئا. أراد الأهل ما هو أفضل لأولادهم من حيث التعليم والثروة، ولكنهم فقدوا علاقتهم بالرب وأي اتصال بالأمور الروحية. رجعوا إلى أهاليهم ودماغهم مغسولة. قد نتساءل، ألم يتربوا في بيوت مسيحية؟ ولكن هل كل المسيحيين يعلمون أولادهم المبادئ والقيم المسيحية الموجودة في الكتاب المقدس؟ للأسف ليس دائما. ومن هنا ينشأ جيل مساوم، جيل لا يريد أن يعرف الله، جيل كل استثماره موجود في هذا العالم الفاني وحسرته. شكرا لله أن موسى وهارون لم يقبلا بمساومة فرعون، الأمر الذي أغضبه، ولكن غضبه لم يسفر عن أي شيء لأن الضربة التالية كانت على الأبواب.
1: نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح 10.
2: ثم قال الرب لموسى: مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر، وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك، وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض. وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، والآن اصفحا عن خطيئتي هذه المرة فقط، وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف. لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل.
0: هناك أشياء مثيرة عديدة تكشفها لنا ضربة الجراد هذه. لاحظ أن الجراد لم يظهر بشكل معجزي مثل ما حدث في باقي الضربات، بل أن ريحا شرقية أتت بهم من مكان ما في آسيا. كان الجراد كثيفا جدا في آسيا، مما جعل الريح تحمل منهم أكواما لا تحصى جائعة إلى وادي النيل الخصب، وقد أكلوا الأخضر واليابس

0: يقال. في الكتاب المقدس يرمز الجراد إلى الدينونة، ووباء الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان. يصف النبي يوئيل في سفره في العهد القديم وباء الجراد في الماضي، وينبئ عن وباء آخر في المستقبل سيحل في البشرية. وسفر الرؤيا في العهد الجديد يخبرنا عن وباء للجراد آت على الأرض. لقد كان تأثير الجراد على أرض مصر ساحقا، وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه. كانت هناك طريقة منظمة ومرتبة استخدمها الله في التعامل مع المصريين وفي إرسال الأوبئة والضربات. كانت الضربات الأولى موجهة ضد الآلهة الوثنية في البلاد، والآن نراه يوجه ضربات تجعل حياة الناس صعبة وتزيد من صراعهم للبقاء. أودعك الآن مستمعي، وإلى اللقاء.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان